0: Ojíš, hajetek.
1: كوني قمر كوني نجوم كوني حياتي كلها عمان السما تعانق عيون عشق القلوب وحلمها عشق القلوب وحلمها عشق

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاء، برد ودفاع، عمان حبي وجنوني، عمان.

كون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هتضوي

0: 什么的心光是黑色吗？我的朋友是心光是黑色，算了的。
1: 嘿，为穆斯林开门。

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلب كل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 كي اللي يسمعونا حاليا في الظفار. مع الأجواء الظفارية الاستثنائية أتوقع خلاص الخريف شوي بدأ في ظفار، وإن شاء الله كي تستمتعون بهذه الأجواء الجميلة وتستانسون كذلك بها. عموما أحلى شيء دائما يعني الإجازات تطلع بالصيف، وأحلى حاجة بعد إنه اليوم صار إن الواحد يفضل السياحة الداخلية يعني السياحة الخارجية. أول شيء إنه فاهم الدولة وفاهم النظام والعملة وغيره وكذا، وأيضا الاستمتاع بالأشياء الجميلة اللي موجودة معنا في سلطنة عمان. إذا بنتكلم عن عمان فعمان جميلة أكيد من أقصاها إلى أقصاها، من مسندم إلى ظفار. فحلو الواحد بين فترة وفترة وخصوصا حاليا مقبلين على الإجازة أنك تعمل لك جدول، هذا الجدول تستمتع فيه مع الأحبة مع العائلة مع الأصدقاء أيا كان شخص مقرب على قلبك، فضروري تستغل هذه الإجازة الاستغلال الصحيح. عموما مستمعينا محطات كثيرة راح تكون معانا، وإن شاء الله أيضا راح تكون معانا ضيفة في الساعة الأخيرة من البرنامج، راح نتعرف أكيد على معلومات جديدة مثل ما عودناكم، وأيضا راح نشوف إيش المستجد خلال هذا اليوم.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

النساء همومهن مع بعض تنخفض مستويات الكورتيزول لديهن. فمسألة اليوم اني انا افضفض مع شخص قريب على قلبي هي مسألة جدا مهمة وحاجة ايضا كذلك. نظرية الرعاية والمصادقة في عام 2000 مستمعينا قدمت الباحثة شيري وفريقها من جامعة كاليفورنيا دراسة اثبتت ان استجابة النساء للتوتر تختلف من الرجال، بينما يميل الرجال غالبا الى استجابة الكير واوفر، والتي تميل النساء الى البحث عن الدعم الاجتماعي والتواصل لحماية انفسهن والتعامل كذلك مع الضغوط. وبطبيعة الحال يعني حاجة الرجال للفضفضة تختلف تماما عن حاجة النساء للفضفضة، يعني سبحان الله يمكن بالنسبة للرجال نسبة قليلة من يفضل أن يفضفض ويسولف ويقول في قلبه، ولكن عموما للنساء نعتقد النسبة الكبيرة اللي راح تكون من هنا اللي تحب أنها تفضفض وتقول اللي في قلبها وما تخلي شيء في خاطرها نهائيا. التفاعلات الاجتماعية مستمعين والفضفضة تؤدي فعليا إلى خفض مستويات الهرمون الكورتيزول وأيضا هرمون الأساس الذي يفرز الجسم استجابة للضغط والإشهاد. فلذلك دائما لما تفضفض تقولي في قلبها تحس بنوع من الراحة النفسية. نشرت دراسة في مجلة في مايو لعام 2021 لتبحث في تأثير الصداقة على تواصل مستويات التوتر لدى النساء. أظهرت نتائج هذه الدراسة إلى أن تواصل النساء وتعاونهن مع صديقاتهن أدى إلى انخفاض ملحوظ ومستمر في مستويات الكورتيزول مقارنة بالنساء اللواتي طلب منهن التواصل مع الغرباء. أكد الباحثين أن صداقات النسائية تعمل كحاجز وقائي ضد التوتر، ويستمر هذا التأثير الإيجابي في حماية صحة النساء عبر جميع المراحل العمرية. فأكيد من خلال هذا الحديث خطر في بالك أحد من الأصدقاء المقربين على قلبك واللي دائما تحب أنك تسولف معه أو حتى تطلع معه. يمكن بالنسبة مثل ما ذكرت قبل شوي أن الرجال ما يحبوا يفضفضوه، لكن لربما يحب يطلع مع صديقة بدون ما يقول إيش اللي عنده، ولكن على الأقل غير الجو وشتت تفكيره وخلاص يعني المزاج اللي كان معاه تبدد وصار مزاج آخر. أما البنات لا، البنات يعني من يوم لبكرة وهي بتسولف أهم شيء أنها تقول في خاطرها ما تخلي شيء وتروح من هناك فعليا مرتاحة نفسيا، أنا خلاص أنا يعني قلت اللي ودي أقوله. زايد سبحان الله يعني أحيانا في مشاكل نحن داخلنا نضخمها بشكل ما يتصور، ولكن لما مثلا نجي نفضفضها للشخص المناسب بين قوسين المناسب اللي ما يضخم معانا تحس لا الموضوع يتغير بعدين، يعني تحس أن الموضوع وايد صار بسيط ومش بذيك التعقيد اللي أنا كنت متخيلنا في ذهني في عقلي. عموما مستمعينا هذه المحطة والله يديمكم دائما مع أصدقائكم على الخير والبركة والسعادة بإذن الله تعالى.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا صباح الخير من جديد ودروب أمينة السالمة، كل ما أتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية. في هذه المحطة مستمعين راح نتكلم عن معلومة أو دراسة، مش معلومة، لربما تتفق أو أنك ما تتفق، ولكن عموما في كل الأحوال أكيد أتمنى مشاركتكم. فدراسة تقول أن المرأة تركن السيارة أفضل من الرجال، إيش رأيكم؟ فأكدتها بين قوسين، أكدت دراسة في بريطانيا أن النساء يركن السيارة بشكل أفضل من الرجال حتى لو استغرق ذلك وقت طويل. ذكرت صحيفة ديلي ميل مستمعين الدراسة شملت العديد من السيارات في بريطانيا التي أظهرت أن على الرغم من أن النساء قد يستغرقن وقتا أطول في ركن السيارة، غير أنهن أكثر حرصا على أن تكون السيارة في وسط الخطوط المرسومة للتوقف. قال أستاذ القيادة نيل بيوزين على أن بالرغم من أن الرجال يتعلمون أسرع من النساء في لون القيادة، إلا أن النساء يحفظن المعلومة المهمة لفترة جدا طويلة. فهذا مستمعين على الباركينج، ها، ركن السيارة، وأن النساء هن أفضل من الرجال في ركن السيارة. يا ترى إيش رأيكم؟ هل تحسوا فعلا أن اليوم النساء هن الأفضل في ركن السيارة من الرجال، أم أن الرجال هم الأفضل من النساء؟ عموما نستقبل أكيد رسائلكم على مواقعنا في التواصل الاجتماعي، سواء كان عبر منصة الإكس أو حتى عبر منصة الإنستغرام. دركم أمان يا رب العالمين، وإن شاء الله كذا توصل إلى مقصدك أنت بخير وصحة وعافية، وتركن السيارة بالطريقة الصحيحة.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين. تخيلوا معي لو شفت مثلا ولدك في الصالة وجالس يغني ويدندن، فوش معناته؟ هذا معناته انه هناك طمأنينة لا فوضى، يعني هو مطمن ومستانس وفرحان، والموضوع ليس له اي علاقة بالفوضى مثل ما نحن نعتقد. الغناء والحديث المستمر للأطفال بالمنزل يعكس شعورهم بالانتماء والأمان البيئي. على عكس الشائع، فكشفت الأبحاث النفسية على أن غناء الأطفال بصوت عال وحديثهم المتواصل داخل المنزل لا يعود إلى فرط الطاقة، ولكن هو دليل قاطع على شعورهم العميق بالراحة والاستقرار النفسي والكامل. هذه الدراسة مستمعين التي أيضا تمنح الطفل حرية التعبير واللعب والعفوية دون أي خوف من اللوم أو توبيخ المفاجئ، وكذلك هنالك عوامل متداخلة. فيشير أيضا الخبراء إلى أن الصوت العالي وحده لا يعد تشخيصا قاطعا، إذ أن تتداخل مع طبيعة المزاج، المرحلة العمرية، أو حتى مجرد نشاط صباحي المعتاد. فأمانة جميل، يعني حتى لما يكون في هناك نوع من الفوضى للأطفال داخل المنزل، الموضوع مش سلبي نهائيا مثل ما نحن نعتقد. أيضا ومع الأسف اليوم، يعني صرنا كل ما نشوف أن الطفل عمل أي نوع من الفوضى على طول قبضنا التلفون وقلنا له يلا امسك التلفون والعب وسوي اللي تريد تسوي. أهم شيء أن يكون يعني جالس في مكانه بدون أي فوضى، بدون أي أصوات ولا غير، يعني كأني أنا حطيت على وضعية الصامت لمدة جدا طويلة. وهذا الموضوع يعني من الأمور الشائعة والخاطئة في ذات الوقت. اليوم فوضى الطفل تعتبر شيء أساسي من حياته، إضافة إلى ذلك هذه طفولته، فطبيعي لما يكبر بعدين بيتذكر أن الطفولة اللي هو عاشها واللهو اللي هو لعبه، الربش اللي هو كان يسويها، مثل الناس اللي كانت تتحطم عليه مثلا يعني. ولكن لما يكبر تقول يا فلان كنت ربش لما كنت صغير أفضل من يا فلان أنك أنت كنت ماسك تلفونك على مدار الساعة لما كنت أنت طفل. فعموما مستمعينا، ربشة الأطفال لا تنزعجوا منها نهائيا، بالعكس استانسوا، وعلى أساس أنك أنت ما تنزعجوا شو اللي تسوي، لعب معاهم عادي، يعني العب أي لعبة تخطر في بالك، وترى يعني هذا اللي راح يخلق نوع من الود بينك وبين طفلك، أو بينك وبين أطفال العائلة سواء كان أولاد أختك أولاد أخوك أو غيره كذا. الثقل ومعرف إيش كذا خلوا على جنب يعني، ولكن خلونا شوي كذا نعيش هذه المرحلة كذلك من طفولتهم. وأيضا يعني في عبارة مرة مرت علي في إحدى البرامج اللي كنت أنا أقدمها، فيقولك أن لما تكون مع الطفل انزل إلى مستوى الطفل. فما معنات أني أنا راح أكلم الطفل بطريقة مثلا جدية، أو أني أنا مثلا يعني أكلمه كأني أكلم شخص بالغ، ولكن يعني عقلي أحطه على مستوى عقله. وبالعكس ترى الموضوع جدا جميل، يعني جرب هالموضوع فعلا راح يعني يحس نفس أنه دخل إلى عالم آخر، نفس ما سبيستون دخلنا إلى عوالم مختلفة، فهو بنفس الحالة بالنسبة إلى الأطفال. فهذه مستمعينا محطتنا، وأكيد راح تكون معنا محطات قادمة بإذن الله تعالى في قادم الأوقات.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة مستمعين نتعرف وياكم على أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. تحري رؤية هلال شهر محرم خلال اليوم. تجتمع مساء اليوم الاثنين اللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية هلال شهر محرم لعام 1448 هجريا لتحري رؤية الهلال. ويترأس اجتماع اللجنة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. دفعة جديدة تلتحق بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. قانون مؤسسات المجتمع المدني نقلة تشريعية يعكس تطور العمل الاجتماعي. شرطة عمان السلطانية تدشن برنامج الإعلام الأمني للقادة لما له من أثر فاعل في تناول مختلف القضايا. 18 منشأة سياحية مرخصة في محافظة البريمي، نموذج ريادي لتنويع المنتج الاقتصادي. تخريج 30 مختصا في الأمن السيبراني. 90% هي نسبة الإنجاز في مشروع تلفريك مطرح. تطبيق المرحلة الخامسة لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية. أعلنت هيئة البيئة عن بدء تطبيق المرحلة الخامسة من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية اعتبارا من 1 يوليو لعام 2026، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من التلوث البلاستيكي. إسناد مشروع مركز الإنزال السمكي بقرية بما في قريات. أما على ملحق بلادنا المحلية، الجمعية الطبية العمانية تعتمد مشاريع تطويرية، ناقشت خططها للنصف الثاني لعام 2026. الصحة تنظم حلقة تدريبية بعنوان قيادة الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز المؤسسي، وذلك لتعزيز الممارسات القيادية والدعم التميز المؤسسي. الصحة تعقد لقاء تنسيقيا مع نقاط الارتكاز بالمحافظات، وذلك للحملة التوعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة والمتدنية الجودة. صحية جنوب الواطنة وجامعة التقنية توقعان على برنامج تعاون مشترك. حملة التبرع بالدم للجنة نسائية بولاية السمائل. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي، قطاع الاستراحات السياحية هي نموذج ريادي لتنوع المنتج الاقتصادي. البنك المركزي الكوري تباطأ في نمو الشركات خلال عام 2025. استمرار انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات. شهدت الأسواق السمكية بالولايات في محافظات سلطنة عمان يوم أمس الأحد لتاريخ 14 يونيو انخفاضا مستمرا في أسعار الأسماك بمختلف أصنافها، مع وفرة وتنوع في الكميات المعروضة من الأسماك من أسطول الصيد الحرفي. بريطانيا واليابان تعززان التعاون الاقتصادي والتقني. على ملحق الجماهير الرياضية، الاتحاد العماني لكرة السلة يدشن برنامج تأهيل مدربي مراكز إعداد الرياضيين، ويجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية داخل الملعب. ختام النسخة الثانية من برنامج أبحر بحرية بمشاركة 157 متنافسا إلى جانب 50 من ذوي الإعاقة السمعية. انطلاق المجموعة الثانية من النسخة الأولى لبرنامج تعزيز للفرق الأهلية بصحار. المنتخب الوطني للألعاب القوى البرلمانية يشارك في الجائزة الكبرى بتونس. إذن المستمعين، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. المزيد من المعلومات يجب زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

معي لما تكون شخص متذمر إيش اللي يصير؟ إذا كنت شخص متذمر راح يكون هناك في نوع من انكماش الدماغ، متخيلين؟ التذمر الدائم والسمين أو الانغماس في الأحاديث السلبية ليس مجرد عادة مزعجة، ولكن أيضاً يمكن فعلياً إبقاء الدماغ في حالة توتر مستمرة. فلما يعتاد الإنسان على الشكوى طوال الوقت، يفرز جسم الإنسان هرمون التوتر والإدرينالين بشكل مزمن. هذه الهرمونات قد تكون كذلك مفيدة لفترات قصيرة، ولكنها على المدى الطويل تؤثر سلباً على الدماغ. دراسات علمية منشورة أظهرت أن التوتر المزمن قد يوقف نمو خلايا العصبية الجديدة ويضعف كذلك الروابط العصبية داخل الدماغ. أيضاً هذا يؤدي إلى ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرار وزيادة التوتر والقلق والتفكير السلبي. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ولكن حتى الاستماع المستمر للأشخاص ذوي التذمر الأكثر قد يفعل نفس مسارات التوتر داخل الدماغ. فلهذا استبدال الشكوى بالحوار الإيجابي والتركيز على الحلول يحسن كذلك من المزاج، ويساعد الدماغ أيضاً على بناء روابط عصبية أقوى وأكثر صحية. لذلك أحياناً المحيط اللي حولنا وحوالينا نحن اللي نختاره، ونحن اللي نقرر هل راح نكون داخل هذا المحيط أو حتى في خارجه. لذلك يفضل دائماً أنك أنت تنتقي الصحبة اللي راح تصاحبهم، لأن في نهاية راح يأثرون عليك بطريقة أو ما. أيضا من جانب آخر، مثل ما دائما أذكر وأقولكم يا جماعة الخير، حاول أنك أنت تكتب رسائل الإيجابية لنفسك، على أساس دائما عقلك يرى نظرة جميلة للحياة أكثر من النظرة المأساوية والنظرة السلبية والسوداوية.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

زيادة الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي، وأيضا يعني صار حياتنا معتمدة اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، هذا من غير الدول المتقدمة اللي بدأت خلاص تصنع مئات من الروبوتات وأيضا تم إضافتهم لبعض الأعمال. عموما مستمعينا، في عصر الذكاء الاصطناعي الصين تلغي 12 ألف تخصص جامعي لمواكبة اقتصاد المستقبل. فأطلقت الصين واحدة من أوسع عمليات إعادة تشكيل التعليم العالي بعد إلغاء وتعليق 12 ألف برنامج جامعي واستحداث 10,000 تخصص جديد في خطوة تربط الجامعات مباشرة بمتطلبات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، وهو الأمر الذي يتواكب مع اقتصاد المستقبل. إذا مثل ما هو الحال، مثل ما نحن أكيد نشوف ونعرف أن الوظائف راح تتغير، كذلك التخصصات الجامعية أيضا راح تتغير، لربما أيضا راح يتم إدخال الذكاء الاصطناعي في بعض المناهج الدراسية. لذلك اليوم صار في تحول رقمي جدا كبير في مسألة الذكاء الاصطناعي، والتحول أيضا الخاص فيما يختص به، إضافة إلى إضافة الروبوتات وما إلى ذلك. فأعتقد أن العالم من بعد تقريبا 20 سنة أو ما يقارب راح يتغير تغير كلي تماما، فحياتنا راح تتغير، هي أساسا بدأت تتغير، ولكن أكيد راح يكون في تغير كبير جدا. إيش رأيكم في هذا الموضوع بمسألة الاحتياج الكبير للذكاء الاصطناعي وأيضا عالم الروبوتات؟ شاركونا أكيد على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير، صباح نور وسرور على قلب كل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيب. نتمنى لكم أمانة دروب الخير والسعادة والسهل يا رب لكل من يسوق سيارة في هذه الأوقات. عموما أتوقع اليوم مسألة تطوير

0: الوعي وتطوير الذات أيضا من الأمور المهمة اللي الواحد فعلا لازم أن يركز عليه، وهذا أكثر شيء نحن أكيد ننوه عليه في برنامجنا الصباحي. تفاصيل أقرب فيما يختص بهذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اليوم مها مرزوق، مدربة وعي وتطوير الذاتي. قبل التفاصيل نصبح عليش بالخير والنور والسرور.
1: صباح الخير شيماء، أنا أصبح عليكم وسعيدة جدا بهذه التجربة، هي حقيقة أول تجربة إذاعية فمتحمسة جدا، وصباح النور على المستمعين ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: ويومش أسعد يا مها، نحن أكيد أيضا سعيدين بوجودك اليوم معنا وأيضا الحديث عن هذا الموضوع اللي أنا شخصيا أشوفه من المواضيع المهمة اللي الواحد فعلا لازم أن يركز عليها. خلينا نتكلم اليوم مها عن تطوير الوعي وأيضا وجهة نظرك فيما أنك أنت يعني مختصة مدربة في هذا المجال، إيش رأيك بمسألة تدريب اليوم الوعي؟
1: شوفي، هو مفهوم تطوير الوعي أو الوعي الذاتي ممكن يكون أصبح مفهوم، ممكن يقول يعني مصطلح جديد على البعض أو أصبح يعني مفهوم كثير شائع حاليا في الوقت الحاضر. أنا أشوف من وجهة نظري عادة في بعض الأمور تظهر في وقت ممكن البيئة تحتاجها أو المجتمع يحتاجها أو الناس يحتاجوها، مع الضغوط اللي نمر فيها، الالتزامات اللي اليوم صايرة في الحياة جدا يعني كثيرة، تفقد بعض الناس لمشاعرهم، تفقد بعض الناس لأعصابهم، تفقد بعض الناس يعني يصير متشتت نوعا ما، فيحتاج شوية أن نحن نرجع للنسخة الأساسية الأصلية منا، يعني من أنفسنا، النسخة اللي كانت نوعا ما ممكن تكون أكثر هدوء، أكثر راحة، أكثر وعي، أكثر أن نحن نقدر نضبط أنفسنا، نقدر نضبط أعصابنا، نقدر نضبط الأمور والتفاصيل اللي نحن نمر فيها، فنكون أكثر هدوء لما نتعرض للضغوطات. اليوم أصبحت المسؤوليات للفرد يمكن كثير كبيرة، يعني نحن بواقع أن التفاصيل الحياة اللي نعيشها مرات، أو بمبدأ أن نحن ممكن في هذا المجال نفهم بعض الناس لما يكون عندهم فقد لأعصابهم من أي موقف بسيط نوعا ما ممكن يكون، أو أي مسؤولية تضغط كذا عليه فهو يفقد هذا الأعصاب، ممكن أنا أكون أكثر وعية مثلا هو ليش فقد أعصابه أو ليش ما عنده هذا القدرة للتحمل لهذه الضغوطات، فهو ممكن يكون شيء طبيعي، لكن نحن نحتاج هذا لأنه هو يعود علي أنا كفرد. لما أكون عندي هذاك الفهم لذاتي، أفهم لمشاعري، أفهم لأفكاري، أراقب أهم شيء أفكاري، أساس الأفكار لما تتولد بعدها المشاعر، فأنا أراقب الفكرة الموجودة الأساسية اللي تنزرع مثلا بناء على الموقف أساس أقدر أضبط المشاعر، لأن المشاعر بعد المشاعر راح تجي السلوكيات، فهي العملية هكذا تكون يعني بهذه الطريقة. مهم أني أفهم تفكيري مثلا، ليش أنا جات هذه الفكرة في بالي، ليش أحسست بهذا الشعور، ليش ارتبطت الشعور بهذه الفكرة، وبعد كذا يجي التحكم في السلوك أو ردة الفعل.
0: على طاري ردة الفعل اليوم، هل تشوفي اليوم أن صار صعب الواحد يتحكم بعصابه ويتحكم بنفسه؟
1: هي الموضوع موضوع تدريب، يعني مثل ما أنا أريد أكتسب شيء جديد أو عادة جديدة أتدرب دائما عليها. إذا مثلا على سبيل المثال أنا دائما عندي انفلات للأعصاب من أي موقف، مثل ما قلنا مثلا أي ضغط يجيني أنا أحس نفسي أني خلاص أنا ما قادر أتحكم في نفسي، أتعصب بسرعة، الردود أفعال تكون لحظية، يعني مثلا السلوك صار هذه اللحظة أنا على طول ردة الفعل تصير، ما أخذ مساحة للتفكير، أخذ وقت أتنفس كذا نفس يعني عميق وأقعد يعني أفكر بيني وبين نفسي إيش مفروض السلوك. يعني شوف، هو عادة نحن نلاحظ مثلا المعتاد أن الأشخاص لما ردود أفعالهم تكون مثلا سريعة، تلقائية، سريعة، وما يفكر في ردة الفعل، بعد لحظات مجرد أنه هو يهدأ ويجلس كذا مع نفسه
0: يندم،
1: يبدأ يفكر يعني أنا ليش تصرفت كذا، هو يبدأ يراجع نفسه يقول لو تصرفت، يعني شوفي كيف ترجع
0: بعد فوات الأوان، بعد
1: يعني هي مش إنها فوات الأوان بس لأنه هو ما تعود إنه هو يعطي نفسه مساحة للتفكير إن أنا كيف ممكن أرد لهذا الموقف، ولا كيف مفروض أني أتصرف في هذا الموقف، فيقول لك أنا ليش تصرفت كذا، ما كان مفروض أني أتصرف كذا، مفروض أني أتصرف كذا وكذا.
0: نعم.
1: يعني هو بنفسه يبتدي يراجع نفسه، فردودة تكون ردود حقيقية، لأنه هو فقط ردة الفعل صارت تلقائية، ما أعطى نفسه مساحة للتفكير. أنا ما شرط أني مثلا لما أكون في موقف ردة فعلي تكون كذا مباشرة، خليني أعطي نفسي فرصة أفكر، حتى لو تعصبت ممكن الموقف يكون متعصب صحيح، يعني مثلا يحتاج أني أرد، بس خليني أعطي نفسي فرصة أفكر، هل يمكن بعد ما أرتاح أحس أنه ما يحتاج حتى ممكن أني أرد.
0: بالضبط. على فكرة في يعني مثلا مواقف تحس أن هذاك الموقف خاص يعني شخص ناضج وش يقول في خاطره، أنا ما أقدر أضيع 1% من مشاعري على موقف ما يحتاج. يعني
1: هي كذا فعلا العملية،
0: هذا النضج أعتقد اللي راح يوصل الإنسان.
1: ممكن نقول هذا هو الفهم أو الفهم للذات، يعني أنا أحس أنه ما محتاج أني أتعصب على هذا الموقف أو أني أرد يعني مثلا في هذا الموقف، ولا أني مفروض سلوكي يكون بهذه الطريقة. ممكن فعلا بعد لحظات أحس بالندم فأقول ليش تصرفت كذا، لو شوية عطيت نفسي مساحة للتفكير، فرصة للتفكير، أساس أن ردة الفعل تكون ردة فعل خفيفة يعني لي أول شيء وللناس اللي كان معها مثلا الموقف تصادم معها.
0: طيب مها، هل تحسي يعني سابقا أشخاص اللي كانوا قبل يعني عندهم طولة بال أكبر ويمكن طبيعة الحياة كانت مختلفة تماماً بحكم الحياة الاجتماعية وغيره وكذا والترابط الكبير، اليوم الحياة مختلفة تماماً، اليوم صار كل واحد يعني مثلاً بروحه أو صار مش اجتماعي أو صار مثلاً يعني يحاسب ضغوطات النفسية بنفسه، فعشان كذا صار اليوم مسألة انفلات الأعصاب بشكل أكبر.
1: شوفي، هو يعني موضوع أن الحياة رح تتغير أو الحياة رح تتطور، هو في النهاية هذا أمر وارد وموجود وواقعي، هي كذا طبيعة الحياة، يعني ما في شيء يضل على حاله. لكن ممكن فعلا مثل ما نقول كثرة المسؤوليات، كثرة أن أنا أكون مشتت، ما أعرف أعطي أولويات حقيقية للأولويات اللي مفروض أن أنا أعطيها اهتمام مبدئي قبل كل شيء. غياب الحياة الاجتماعية عند بعض الأشخاص مثلا ما عنده علاقات أيضا اجتماعية، عازل نفسه في عزلة جدا تامة، ما يشارك الناس، حتى ممكن نقول يعني نحن كناس ممكن يكون معرضين لكثير مشكلات، ممكن يكون معرضين للهموم، ممكن يكون معرضين لمشكلات نفسية. فالموضوع مش حكر علي أن أنا مفروض أني أتحفظ لهذه الأمور لنفسي، يعني خليني أشاركها مع الناس اللي أحس أنه فعلا أن هم رح يعملوا تخفيف من وطأة هذه المشاعر عندي. يعني موضوع الصحة النفسية ممكن يلعب كثير دور في أن الشخص يبدأ يتخلص كثير من الضغوطات اللي يتعرض لها. مثل ما قلت، اليوم التسارع اللي صاير في الحياة، الالتزامات اللي أنت ملتزم فيها بين بيت ودوام وعمل والالتزامات ثانية، اللي عنده أولاد مفروض أنه يعني يوفر لأولاده عيشة كريمة، مشاويرهم، الأم نفس الطريقة تراكض بين الدوام والبيت وتجيب الأولاد من المدرسة وتذاكر لهم، فهي ضغوطات ممكن تكون كثير يعني مثلا كبيرة على الفرد. بس أنا مهم جدا أني أنا أعمل أولويات للالتزامات، إيش مفروض أني أنتهي قبل وبعد كذا، يعني تتابع يكون في الانتهاء من الالتزامات، أساس الموضوع يكون خفيف علي أنا يعني كشخص، ما أسبب لنفسي هذاك الضغط النفسي المتعب إلى أن يؤدي فيني أني أنا أصبح شخص ما عنده قدرة أنه هو يتحكم في ردود أفعاله أو يتحكم في سلوكياته أو يتحكم في مشاعره.
0: طيب كيف نحن اليوم نقدر نوصل إلى هذا المستوى لهذه المرحلة، خاصة للناس اللي هم بطبيعتهم يعني يمكن عصبيين أو بسرعة ينفعلون أو يتحسسون على سبيل المثال، فهل في مشوار طويل لما أوصل على مرحلة أني أنا اليوم أفهم ذاتي أو أني أتحكم بمثلا مشاعري أو أسلوبي أو غيره؟
1: شوف، هي موضوع أن مثلا كيف أتحكم، هو مثل ما قلنا موضوع تعويد، أو يعني أنا اليوم مثلا أدركت كشخص أني أنا كثير عصبي، أنا كثير انفعالي، أنا كثير محتاج أني أتحكم في مشاعري، محتاج أني أتحكم في سلوكياتي. فأنا هنا يعني وصلت تقريبا إلى نص حل المشكلة. لأن أنا اليوم خلاص صار عندي فهم أني أنا أحتاج أتغير في هذا الجوانب فأبدأ أشتغل. مثلا لو أني مثلا أنا مثل ما قلت دائما ردودي تكون تلقائية من أي موقف دائما ردة فعلي تكون بم كذا يعني ما أعطي نفسي، فأبدأ أفكر أنا كيف ممكن أحل هذه المشكلة، إيش أحتاج أساس أني أنا أحل هذه المشكلة. كل اللي أحتاجه في كثير يعني مثلا تفاصيل، إذا أنا مثلا كل مرة لما يصير الموقف وأنا مثلا ردة فعلي تكون أنا واقف على سبيل المثال، خليني أغير الهيئة الجسمانية اللي أنا أكون فيها. مثلا لما يكون الموقف خليني أجلس وأشوف إيش ردة الفعل تكون.
0: حلو.
1: أيوة يعني أبحث دائما عن الطريقة أنا كيف كنت وكيف إذا غيرتها كيف راح تصير ردة الفعل. فخليني أجلس أشوف ردة فعلي هل راح تكون مثل لما أنا أكون واقف. إذا مثلا ردة فعلي تكون دائما أني أجلس أكون في الداخل، خليني أطلع من المكان اللي في الطاقة السلبية هذا اللي انشحنت لي، خليني أطلع برا وأجرب أشوف كيف ردة فعلي راح تكون، هل نفس ردة الفعل لما أكون في الموقف.
0: فالطريقة هي تختلف من شخص إلى شخص آخر.
1: يعني أنا كشخص أنا أعرف نفسي أنا كيف أفكر، بس المهم قبل كل هذا الاعتراف أن أنا هذا الشيء فيني يعني وأنا محتاج أني أغيره.
0: جميل.
1: لكن لطالما أنه هو بس مجرد أن هم لاحظت أشخاص مثلا كأشخاص يقولوا لي لا أنت ردة فعلك دائما تكون عصبية ودائما تكون ردة فعلك تلقائية وتتعصب بسرعة وما عندك يعني تحكم بمشاعرك وسلوكياتك، وأنا ما أعترف بهذا الشيء طبيعي أنه ما راح أتغير. فالمهم مبدئيا
0: هذه مسألة فهم المشاعر.
1: أيوة أنا يعني المهم أنه أنا أريد أتغير. يعني أنا مدرك أن هذا الشيء قاعد يأذيني قبل لا يأذي الناس، يعني مثلا ممكن من بعد ما أتعصب نفسيتي تتعب أكثر، ضغطي يرتفع، يصير عندي صداع، أكون يعني مثلا مشتت. فأنا لأني أنا أريد أتخلص من هذه الأشياء مهم جدا أن أنا أفهم أن أنا أريد أتخلص قبل لا الناس مثلا يعطون هذه الملاحظات. جميل. فمهم جدا الشخص هو نفسه يريد يتغير، مش بناء على مثلا ممكن في بعض الناس أوكي مثلا من صديق مقرب أو شخص دائما مقرب ويهمه دائما مثلا رأيه مثلا أو يسمع لرأيه مثلا يعطي هذه الملاحظات لأنه هو يعني في الصورة. أيوة في الصورة هو دائما يلاحظه فيعطي هذه التوجيهات وهذاك عنده قبول، بس المهم أنت اللي يكون عندك القبول عشان تقدر تتغير. لو نعم. بس إن ما كان عندك القبول أو القابل إنك تتغير طبيعي إنك راح تتغير.
0: تصارح نفسك. جميل. طيب خلينا نتكلم كونش مدربة في هذا المجال يا مها، خبرينا عن أبرز المواقف اللي مرت عليش أو مثلا أبرز الأخطاء الشائعة اللي تحسيها موجودة معانا.
1: أنا راح أتكلم يعني بالمجمل مش عساس إن هي أخطاء. مثل ما قلت أنا المفروض أن نحن نلاحظ أنفسنا مثلا وإيش أنا أريد أتغير فيه. مثلا أنا لو تكلمت عن نفسي أنا جدا كنت أعاني، شخص كنت جدا أعاني من التسويف، كنت جدا آخر الأمور، فهذا الموضوع عمل لي يعني تأخير كثير في أمور يعني مثلا في حياتي. بس لما أدركت أنه لا مفروض أن الموضوع ما يكون بهذه الطريقة أو أني أتخلص لأنه هو ضايقني يعني مثلا، فهمتي شوفي الموضوع ابتدى من مين؟ ابتدى
0: من
1: مني أنا كشخص.
0: نعم.
1: لأن أنا لاحظت نفسي أني واجد عندي تأخير. حرفيا كانت مبدأ التسويف كان موجود عندي، يعني أأجل كثير أمور، لا بكرة، لا بعدين، لا شوية، لا يعني فالأمور تتراكم وتصير يعني فعلا جبل كذا من المسؤوليات أنت ما منتهي منه أو ما تخلصت أساسا منه لأن أنت قاعد كل يوم وتأجل. فمجرد إدراكي لأن صار هذا الموضوع مأذيني نفسيا أو مأذيني كذا يعني حتى ممكن أقول اجتماعيا، لا مفروض أني أنا أشتغل على هذا الجانب وأحاول أتخلص منه. طيب كيف أتخلص منه؟ إذا مثلا عندي كثير من الأعمال لازم أني أخلصهم أو فكرة جات كذا طرأت على بالي وما فكرة أني مثلا ممكن الحين أنجزها وما عندي الوقت، خليني أكتب الفكرة.
0: جميل.
1: راح أكتب الفكرة الحين، الفكرة ترى 1 2 3، ولو أكتبها كذا مش بتفاصيلها يعني أكتبها برؤوس أقلام فقط بطريقة اللي أنا أفهم، بعد كذا أشتغل عليها. بس لازم أني أشتغل عليها أخلصها. يعني اليوم مثلا لو طرأت الفكرة وأنا مثلا ماسكة على التليفون وأحتاج أني أتواصل مع شخص، خليني دايركت مباشرة أني أتواصل مع الشخص.
0: نعم.
1: أو بسؤال كان، اتصال كان، رسالة كانت، واتساب كان، بأي طريقة من التواصل يعني الموجودة أو المتاحة عندي، التليفون في إيدي، فما مفروض أني أنا أجلها أو أسوفها أقول لا خليها لبعدين. فاشتغلت على هذا الموضوع فعلا. أنا قطعت يعني أعتبر شوط جدا كبير في أني تخلصت من هذه العادة. ممكن باقي فيها نسبة قليلة ولكن خلينا أقول
0: هاي ضرورية.
1: أيوة يعني لا تخلصت أنا عن نفسي يعني أنا لأني أعرف مثل ما قلت لك كيف الموضوع يعني عمل لي تأثير نفسي أو مثلا كان يعمل لي تأثير نفسي أو يضايقني بيني وبين نفسي وأنا اشتغلت عليه. فعلا أنا تخلصت من نسبة كبيرة جدا من موضوع التسويف اللي كان عندي أو تأخير الأمور.
0: يعني اليوم ما هنقدر نقول أن الواحد مش مستحيل نهائيا يغير بعض العادات اللي هو يلاحظها في نفسه تكون عادات سلبية.
1: شوفي يعني التفكير إذا أنا أريد أغير طريقة تفكيري للأفضل أو للأحسن هو مثل العادة. أنا كيف أريد أكتسب عادة مثلا جديدة عندي مثلا في حياتي؟ بأني أمارسها بشكل يومي. يعني مثلا لو قلنا مثلا الشخص اللي حاب يمارس مثلا عادة الرياضة اليومية فمفروض أنه هو بالنفس بينه وبين نفسه قرر أن أنا مفروض أني أعاني.
0: أنا اللي أقول دائما بسوي رياضة ما أسوي شيء.
1: هذا الموضوع اللي هذه صايرة أزمة اجتماعية ممكن تحتاج حل. أنا أعتقد الأغلب كذا راح تبتدي رياضة اليوم بكرة وبعد بكرة ويمر أسبوع
0: لو سجلنا في الجيم ترى بعد نفسه.
1: أيوة فهي تحتاج فعلا يعني مثل ما يقولوا خطوة بس.
0: بس تعرفي مها أنا مرة سمعت معلومة ووايد حبيتها هالمعلومة تقول إنه إذا بغيت تغير عادة من عاداتك لا تغيرها يعني 180 درجة في نفس اللحظة، لا هي شوي يعني خطوات لين ما توصل.
1: طيب البيبي الطفل يعني لما يولد كيف راح يبتدي يمشي خطوات؟
0: لا
1: هي نفس العملية تقريبا. أنت في شيء حاب إنك تكتسبه جديد أو عادة جديدة أو حتى تغيير نمط فكري جديد محتاج إنك تخطي خطوة بسيطة وبعد كذا الموضوع رح يصير موضوع تكرار أو أنك مثلا تمارسها دائما بشكل دائم ورح يصير معتاد عندك. يعني أنا لما أريد أكتسب العادات مثلا الحسنة في حياتي محتاج أن أنا أمارسها بشكل يومي ولو أعطيها يعني مثلا وقت مبدئيا صغير من وقتي اليومي وبعد كذا الوقت يطول يطول يطول يطول إلى أنا أعتاد العادة ويصير الموضوع عندي بالنسبة لي سلس. فهي نفس الفكرة. أنا اليوم أريد أغير نمط فكري، خليني أبتدي اليوم أغيره وأجرب أشوف طيب اليوم إيش راح يصير إذا غيرت مثلا هذه الفكرة.
0: نعم.
1: هل راح يتغير أو كيف راح يكون تأثيرها؟ يعني هل راح تكون تأثيرها سلبا أو إيجابا علي؟ أنا أقيسها على نفسي طبعا لأن أنا أريد أغير. يعني أنا أتغير لنفسي للناس بس أتغير لنفسي مبدئيا على أساس هذا تغييري بعد كذا
0: أشارك تجربتي للناس
1: بالضبط. يعني فأبتدي أغير هذه الفكرة اليوم أو أغير هذا النمط الفكري، راح أبتدي أغير اليوم مثلا إيش راح يصير لو غيرته، إيش راح يكون ردته على على علي أنا مثلا كشخص والمجتمع اللي حولي، وراح أبتدي مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن أوصل للنتيجة اللي أنا أريدها أو اللي أنا أسعى لها. مثلا أن أكون أهدأ، أكون أكثر وعي، قرارات تكون دائما بعد تفكير ما تكون متسرعة، مثلا ما أجي وأفكر باللحظة يعني وقرار يكون مثلا باللحظة، فكرة ردة فعلي ما تكون لحظية. أعطي نفسي وقت، أعطي نفسي مهلة، أعطي نفسي مساحة. فالموضوع هو فقط موضوع تعود.
0: أهو تعرفي بها أنا أكثر جملة أسمعها وممكن إحنا أيضا يعني نقولها بينه وبين نفسنا إنه والله راح أقلل كرك على سبيل المثال. فأول واحد ما يقرر إنه متى يترك الكرك يمر لي أول مقهى على طول واحد كرك،
1: خلي غمض عينه.
0: يعني تحسي إنه فعلا في ناس قدرت إنها فعلا إنها تترك الكرك بشكل نهائي، ولكن في أشخاص أيضا كل ما قرر رجع أكثر.
1: شوفي إذا معناته هو هنا يعني يكون نوعا ما قراره أيوة يعني متردد، هذا معناته أنه هو ما عنده قابلية 100% للتغيير. فعشان كذا أنا أقول هو الموضوع موضوع وعي أكثر لنفسك. يعني مثلا أو أنت مثلا فعلا قررت أنك تغير هذا الشيء، لمست أن تغيره أو تخيلت كذا في مخيلتك أنك أنت إذا غيرت هذا الشيء راح يكون أفيد لك، يعني أفضل لك، وقع يكون أفضل راحة لك، أكثر وعي لك. يعني معناته إن إن إن هو شخص مش كثير عنده هذاك الوعي، ما وصل للوعي أو موضوع إنه يريد يتخلص من هذا الحاجة بعد ما وصل للفكرة أو الطريقة، طريقة خاطئة. يعني يعمل قطع كلي للشيء، مثلا على سبيل المثال تقولي للكرك انه هو يريد يقطع الكرك بس ما قادر يقطع هذه العادة، يحتاج انه هو يبتدي بالتدريج. اذا هو مثلا من محبين الكرك بنسبة كبيرة ويريد يقطع هذه العادة، ما يصير يجي ومثلا يقول لا خلاص انا مثلا راح اكتفي مثلا لو اشرب مثلا في اليوم على سبيل المثال اشرب 10 أكواب، راح يقول لك لا انا راح ابتدي واشرب كوب. صعبة طبعا.
0: بالضبط.
1: يعني هو يحتاج إنه اليوم راح أشرب 9، بكرة راح أشرب 9
0: تدريجياً،
1: بعد بكرة راح أبدأ أشرب 9، بعد كذا راح أبدأ أشرب 8
0: إلى أن يتركه،
1: إلى أن يبدأ يخف. لأنه ما أعتقد، لأنه هو راح
0: إذا كان فعلًا في يوم وليلة ترى الموضوع جدًا صعب.
1: هي بالمجمل يعني حتى بناء على قلنا أن مثلًا التفكير، أنا إذا ما أريد أترك مثلًا هذا النمط من التفكير، ما يصير أتركه في مثلا قررت اني مثلا اترك اليوم. هو ما راح اترك اليوم طبعا، وانا معتاد عليه او عايش عليه، الموضوع بالنسبه لي بيكون صعب.
0: نعم، شبه مستحيل بعد.
1: شبه مستحيل، او يمكن انا يعني اترك وارجع اترك وارجع، فانا ما سويت شيء.
0: بالضبط.
1: انا محتاج ان مثلا اذا هذا النمط موجود عندي وانا متعود عليه مثلا من عمر، اتركه بالتدريج. اليوم حتى لو تركته فكرت اني مثلا اتركه، بس رجع مثلا اليوم تركته مثلا من الصباح، بعد كذا رجع المساء ومرت هذا، ما مشكلة، أنا بديت معناته في تحسن عندي. خليني أنطلق اليوم راح يشبه بكرة، وبكرة راح يشبه، ونحن رايحين إلى أن فعلا أنا أصير تغير هذا النمط الفكري معي، أو تغير هذا السلوك، أو أصبحت مثلا أكثر وعي وفهم لذاتي، وأصبح فعلا متقمص ولفهم الذات اللي أنا أسعى له.
0: طيب مها، ما أعرف يعني هل تتفقين معاي أو لا، ولكن أنا من وجهة نظري أحس اليوم جيل 2000 ما شاء الله جيل واعي جدا.
1: شوفي، جيل 2000 أو الأجيال الحديثة أو الأجيال اللي حتى ممكن راح تجي، المواضيع أصبحت بالنسبة لها ممكن تكون سلسة، أو يعني أصبحوا في في في في فهم لهذه المواضيع، سبقوا الأجيال اللي
0: بالضبط
1: اللي سبقوهم. يعني مثلا اليوم هو يصل لهذه المفاهيم بسرعة أكثر من الأجيال اللي سبقت.
0: هل لأنهم استفادوا من تجارب الأجيال السابقة؟
1: لا، هو سهولة الوصول لهذه الأمور. يعني مثلا لو قارنا بشخص كان يسعى لأنه هو يفهم حاجة معينة في الزمن القديم، كيف كانت الآلية، كان بحثه يطول،
0: صعب. نعم،
1: ممكن يكون أكثر، يعني مثلا ياخذ 10-8، يمكن يكون 15، ممكن يكون عمره كله أنه هو يبحث عن الفهم اللي هو كان يريد يفهمه. بس اليوم أصبح الموضوع أكثر سلاسة. اليوم أنا لما أريد مثلا أو أحد من هذه الأجيال، هذا الجهاز اللي بين إيدي، يعني مثلا لو أريد على سبيل المثال أعرف معلومة ما، خلينا نقول في مجال الوعي، أنا ممكن كم معلومة توصلني؟ آلاف المعلومات توصلني، لأن الموضوع صاير أسهل في البحث. لو مثلا أبحث عن كتاب معين كان يتحدث مثلا في الوعي، أو شخصية معينة كانت تتحدث في الوعي، كيف أنا ممكن أوصلها بسهولة. اليوم أصبح أيضا في دورات، ورش، برامج معدة في هذا أي أمر، مش حتى في الوعي نفسه، أي أمر هذا الجيل هو يبحث عنه أو فعلاً أنه هو يريده يحصله بسهولة. الموضوع أصبح أكثر سهولة في إن أنا كيف أحصله. التقارب اللي صاير في العالم من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعية المنتشرة بكل أنواعها، يعني سهلت الموضوع. بالعكس، يعني هذا الموضوع ممكن يكون حسن، ولكن فقط أنه محتاجين نوعا ما توجيه، لأن هي قاعدة توصل معلومات من أشخاص مختلفين، أو توصل معلومات من ثقافات معينة، فهو فقط محتاج إنه هو يحاول يربطها، يعني ما يحاول يخليها تبتعد كثير عن الحياة الاجتماعية اللي هو عايشها، يعني أو حتى الدين اللي هو عايشه، يعني هل هي متناسبة مع حياته الاجتماعية، هل هي متناسبة مع دينه، أو متناقضة، لأن الموضوع بيكون في نوعا ما ممكن يكون في لخبطة اللي هو يعني مثلا كشخص، لأن هي قاعدة توصله من ثقافة معينة، أنا أقرأها للفائدة لكن ما أقرأها أني مثلا أطبقها وهي ما تتناسب مع حياتي الاجتماعية ولا تتناسب مع علوم ديني.
0: نعم. طيب على مسألة الوعي وأيضا تطوير الذات، هل اليوم تشوفي أنه في إقبال جدا كبير من الأشخاص للوصول إلى هذه المرحلة، يعني مثلا دخول إلى مثلا بعض الدورات أو غيره كذا؟
1: شوفي يعني الموضوع ممكن
0: حاليا
1: يكون
0: مقارنة بالسابق،
1: يعني خلينا نقول أيضا مفهوم الوعي الذاتي صاير مفهوم نوعا ما ممكن يكون شائك، لأن في بعض الناس ما عندهم يعني مثلا قبول لمفهوم الوعي الذاتي، ممكن يقولوا لك إنه هو
0: نفس الطب النفسي أو
1: يعني لا هو مش ما له دخل،
0: لا
1: طبعا
0: في تفكير الأشخاص
1: في الطب النفسي، يعني ممكن يقول نوعا ما يعني بهذه الطريقة، ولكن هو مثل ما قلت لك في بعض الأمور تظهر من الناس للناس، الوضع اللي اليوم حاصل يعني مثلا الالتزامات والمسؤوليات الكبيرة اللي حاصلة وضياع الناس في أنهم يحصلوا نفسهم، أعتقد مهم جدا أنه هو يبحث عن مساحة لنفسه.
0: نعم.
1: يعني محتاج أنه هو شوية يرجع لنفسه، يرجع للراحة النفسية، يكون أكثر هدوء، أكثر راحة، أكثر وعي. التفاصيل اللي قاعدين نمر فيها أو الالتزامات هذه ممكن كثير تكون يعني مثلا ضيعت الناس في أنهم يجدوا أنفسهم،
0: فلذلك هم اليوم محتاجين إلى
1: يعني وإن كانت مش محتاج البعض، أكيد في نسبة تكون محتاجة، لأن دائما في نسبة وتناسب الموضوع، فأنا يعني إذا هي ما تتناسب مع هذه الفئة وما تتناسب معك أنت، ممكن تتناسب مع ناس ثانين، ممكن فعلا في ناس ثانين محتاجينها، يعني مثلا ما عندهم هذاك الفكر الكافي إنه هو محتاج إنه هو يكون في راحة على أساس إنه يعني يكون فعلا أكثر اتزان، أكثر هدوء، تصرفات أكثر وعي، لأن فعلا ممكن تلاحظ في بعض الناس كثير في في في وضع كثير نفسي يعني كذا متأزم أو عصبية ما لها داعي، من أبسط التفاصيل يعني مثلا ممكن تكون موضوع فعلا بسيط فتلاحظي
0: نفس البالونة اللي تنفجر
1: يعني ردة الفعل لما أنت تبتدي تفكري بينها وبين نفسك وتشوفي مثلا هذا الشخص ردة فعله كانت مثلا من هذا الموقف جدا كبيرة، تفكري بينك وبين نفسك تقولي لا هو أكيد يمر بضغوطات،
0: إيش اللي مر فيه،
1: يعني تقولي هو أكيد يمر بضغوطات لأن أنت تقارن ردة الفعل مع الموقف
0: بالضبط.
1: فتقولي هي ما تحتاج كانت ردة الفعل بهذه الطريقة، فأنت تعرف أنه هو فعلا عنده ضغوطات ممكن كثيرة في الحياة وهو ما عارف كيف يسيطر على هذه الضغوطات اللي قاعد يمر فيها في الحياة، فدائما ردة فعله تكون على أبسط التفاصيل ردة فعل ما تحتاج، فهو قبل لا يؤذي الناس هو قاعد يؤذي نفسه، لأنه فعلا يعني هو يكون في تعب دائم، يكون مشتت دائما، ممكن يكون نفسيته تعبانة دائما، حتى يعني مثلا ما يعرف يعيش مع الناس براحة، علاقاته الاجتماعية في توتر، في بعد كثير بينه وبين أطراف الناس، حتى ممكن يكون حتى مع بيته مع أسرته، يعني لأنه هو فاقد لهذا الجانب، فاقد أنه هو يحصل نفسه ويكون أكثر هدوء وأكثر راحة.
0: طيب دائما يكون مها هناك مقارنات بين الرجل وبين المرأة في مسألة الوعي، في مسألة تطوير الذات، في مسألة أيضا يعني اتخاذ مثلا قرارات في المواقف الجدية، رغم أني أنا دائما أقول أن بعض النساء تحسيها فعلا ناضجة جدا لدرجة أن بعض الرجال استشيروا النساء يعني في بعض الأمور، يعني
1: شوفي يعني نحن هل الحين نتكلم على مستوى الأسرة؟
0: نعم.
1: نتكلم على مستوى الأسرة في اتخاذ القرارات أو نتكلم على المستوى
0: بشكل عام؟ يعني أنا كتفكير
1: أنا أحس إن الموضوع يعني مش بهذيك الدرجة وبهذيك النسبة. أنا ممكن نقول الرجال أو النساء أكثر نضج من الثاني، لأن هذا الموضوع يفرق طبعا من شخص لشخص أو معرفة شخص إلى شخص أو وعي شخص إلى شخص آخر. لكن لو قلنا مثلا على سبيل مستوى الأسرة، طبعا المرأة بتكون لأنها كونها أنها هي أكثر
0: فهما
1: وجود في البيت مع أطفالها، يعني مثلا أو يعني هي أكثر متحكم في العلاقات الاجتماعية، أكثر قرب من أولادها، كون ممكن تكون ربة منزل أيضا لأنها مثلا هي موجودة دائما مع الأولاد، فهي دائما تشتغل على موضوع العلاقات الاجتماعية في البيت، يعني علاقات الأطفال بين بعضهم بعض أو الأبناء بين بعضهم بعض، علاقتها هي أيضا مع أولادها، علاقة الأب مع الأطفال، علاقة الأولاد مع الأسرة مثلا الجد والجدة والخال والخالة، فهي يعني مشتغلة على هذا الجانب، ممكن تكون أكثر من الرجل كونا بوجودها، يعني بسبب وجودها هي الدائم في البيت حتى وإن كانت عاملة. أحس أنه هو يمكن يكون دورها، يعني تلعب المرأة هذا الدور، عشان كذا ممكن نقول هي أكثر وعي في جانب
0: الاجتماعي
1: وهذه العلاقات. بعد كذا ممكن هو يكون يعني مساعد لها بحكم أن هي قاعدة تهيئ الجو لهذا الأمر، يعني فالموضوع موضوع أن ما يفرق هو مين أكثر من وعي، يعني هذا الموضوع يعتمد بشكل كبير أنه هو الشخص كيف مشتغل على نفسه. ممكن أيضا هو يكون تأثيره هو، يعني مثلا كرب أسرة في البيت، يعني تصرفاته في البيت، يعني مثلا ممكن يكون أكثر هدوء لما تكون في مشكلات في البيت، أكثر وعي لما يحل المشكلة، لما تتعرض الأسرة يعني مثلا لضغوطات هو طريقة الحل تبعه، مثلا ما تكون طريقة حل عصبية كذا، ياخذ الأمور مثل ما نقول برواق، يقدر يعني مثلا يهيئ ظروف مناسبة أن هي تنحل، يشوف أن هي مشكلة بسيطة ولها حل، ما أنها مثلا مشكلة ومعقدة وتحتاج، فهنا ممكن يكون هو أيضا أكثر وعي يعني من هذا الجانب.
0: نعم، فهو اعتمادا على شخصية الشخص نفسه مش على الجنس.
1: لا يعني طبعا انت كيف تشتغل على نفسك، يعني انت ايش تريد تكون؟ تريد تكون شخص واعي اكثر، تعرف لنفسك اكثر، عندك قدرة انك تسيطر على مشاعرك وتسيطر على سلوكياتك، تسيطر على تفكيرك، ايش نوع الافكار اللي دائما تجيك؟ هل هي سلبية؟ هل هي ايجابية؟ هل هي افكار جيدة؟ هل هي أفكار سيئة؟ أنت لما تجي دائما الفكرة لبالك وتفكر فيها أن هي فكرة، لما تجيك دائما سلوكك أو مشاعرك تكون مع هذه الفكرة مشاعر وسلوك مثلا مش جيد، فأنت تريد تغير هذه الفكرة، هل أنت من هذا النوع مشتغل على نفسك
0: أنك تحول أفكارك؟
1: أيوة، هل يعني أنت مشتغل على نفسك أنك فعلا تصل لهذه المرحلة، ولا أنك أنت شخص مثل ما نقول لا يعني مش ما قاعد تشتغل على أنك فعلا تكون أكثر وعي لنفسك عساس توصل للاتزان أو الراحة النفسية للجميع يمكن يدور عليها. ما في حد ما يكون يعني أتوقع أنه ما يريد يصل لراحة نفسية، أنه هو يكون في راحة نفسية فعلا ويكون مثلا يشوف المشاكل أو المشكلات بسيطة عادي لها حل، ممكن حاليا تكون بالنسبة لي يعني في بادئ الأمر تكون بالنسبة لي عويصة أو مشكلة جدا صعبة وما لها حل وأفكر كذا، بس لأني أنا دائما يعني ردة فعلي لمشكلة صارت كذا، بس أنا لا محتاج أني طيب هي حصلت الآن، خليني أنا ما مشكلة، هذه المشكلة راح نحلها بعد شوية، راح تبدأ تبرد المشكلة وتهدى المشكلة، وأنا ألاحظ أن حتى تفكيري صار يعني أهدأ بعد ما شوية سحبت نفسي من المشكلة وعطيت نفسي وقت للتفكير.
0: طيب يعني في نوع من الأشخاص اللي مروا علي مها أن متى معاه مشكلة وهم الأشخاص اللي متى ما وده أنه ينفعل في ذاك الوقت فيقول أنا بعطي نفسي مساحة، بعطي نفسي وقت مثلا يوم يومين أو حتى أسبوع على أساس أنه تهدى مشاعره، أنه ما ينفعل بنفس الانفعال لما يكون في اليوم الأول، مرة أسبوع بينفع نفس الشعور.
1: معناته شوفي هو عساس كذا نحن نقول إيش المهم، نراقب الأفكار يعني هو حتى وإن كان سحب نفسها من المشكلة وقال راح أعطيها وقت إن المشكلة أو طريقة ردي للمشكلة، طريقة يعني الرد اللي أنا راح أشتغل عليه مثلا للمشكلة أو كيف راح أحل هذه المشكلة، بس هل أنا غيرت الفكرة أساسا لما ارتبطت بالمشكلة؟ ممكن المشكلة صارت مثلا وأنا فكرت فيها إنه من البداية وهي مشكلة وما راح تنحل، والله مشكلة وأمورها ومحتاجة ومعقدة وتفاصيل، سحبت نفسي بس بعد الفكرة موجودة إن هي مشكلة معقدة وما لها حل وصعبة
0: أولها مضايقتني
1: المشكلة أو بعدها موجودة، يعني الفكرة بعدها موجودة في بالي أنا قاعد أفكر فيها مشكلة وما لها حل.
0: نعم،
1: بالرغم اني انا سحبت نفسي، طبيعي ان بعد لما ارجع ان اريد احل المشكله راح تكون نفس المشكله نعم. وبعدها موجوده وما انحلت لان انا ما سهلت المشكله اساسا في فكري. يعني انا ما غيرت الفكره اللي ارتبطت في المشكله في البدايه. نعم. انا اسحب نفسي ليش؟ على اساس ان انا اغير الفكره اللي ارتبطت في المشكله اللي حصلت. انا اريد يعني ابحث حل المشكله او المشاكل هذا اللي انا امر فيها، فخليني اغير الفكره. يعني المشكلة اللي صارت محتاجة حل.
0: نعم.
1: المشاعر اللي جاتني مثلا هذيك اللحظة مشاعر أني عصبية، مشاعر مثلا تنرفزت، مشاعر إيش كانت، بس يعني قلت أوكي راح أعطي نفسي فرصة أن نعم. أنا أحل المشكلة أو أتخلص من هذه المشكلة، لكن بعدها الفكرة موجودة نفسها هي.
0: فالواحد لازم أن يغير أفكاره.
1: مهم مراقبة الفكرة أساس أن الفكرة دائما مرتبطة بالمشاعر، إيش المشاعر اللي تتولد مع الفكرة بعدها قلت تيجي السلوك.
0: نعم، فالموضوع هو مرتبط ارتباط جدا كبير بمسألة اليوم كيف أنا أغير أفكاري على أساس نقدر أحل المشكلة. طيب هل في تكنيك معين مهن الواحد يوصل إلى هذه المرحلة يمثل يقدر يمارسه بينه وبين نفسه بشكل يومي وحتى بشكل أسبوعي؟
1: شوف أنا قلت لك يعني مثلا إذا مثلا أنا شخص دائما في موضوع ما أقدر عندي التحكم بأعصابي، موضوع دائما عصبي، موضوع دائما أكون يعني مثلا شخص سلبي، أفكر في المواضيع ليش تحصل لي دائما أنا، يعني مثلا في بعض الأشخاص
0: شخصا الموضوع
1: يعني مثل ما يقولوا عندهم جلد للذات جدا كبير. يعني ليش دائما على سبيل المثال
0: لو لي مشكلات او غيره
1: ليش دائما انا يعني نفس. فهي الفكره موجوده في باله ان دائما المشكله راح تحصل لي انا.
0: يعني تحسي الموضوع له علاقه بطاقه الجذب ولا
1: لا؟ هو ما له علاقه طبعا بطاقه الجذب. انا ممكن يكون انا ما كثير امن بطاقه الجذب، ما اعرف، يمكن في بعض الاشخاص عندهم ايضا ايمان بطاقه الجذب، فانا يعني ما عندي ذاك الايمان بالضبط بطاقه الجذب كثر ما عندي انه هو موضوع الفكره، يعني مثلا انا كيف افكر فيها ولا ايش الافكار اللي دائما تتوارد لذهني او اللي انا اجيبها على اساس ان اتقمصها في الحياه وتصير نمط حياتي. يعني ممكن على سبيل المثال الكتابه، يعني انا مثلا كل يوم مثلا انا شخص سلبي وجدا تفكيري ان حياتي حياه سلبيه، فابتدي يومي من انا وقايم من الصباح في الفكر عندي، يعني حتى وان كانت ما ظاهره على تصرفاتي وعلى سلوكي، بس انا هنا افكر ان راح تصير لي مشكلة أو يومي بيكون مثلا ما حلو، أو أنا عادي بتعود هذا الموضوع دائما بيصير لي أنا، يعني أنا أريد أغير هذا الفكر كل يوم مثلا بالليل أو بأي وقت مثلا صار مثلا طول النهار، هو يفضل طبعا بالليل على أساس أن العقل اللاواعي بدأ يشتغل وقت النوم أو الأفكار تجيك أفضل، يعني في الوقت الراحة اللي أنت تكون فيه، وطبعا وقت الراحة نكون إحنا المرتاحين في وقت النوم. أكتب ولو 3-4 أمور أو يمكن حتى 2 أو يمكن حتى 1، لأن أنا أريد الحين أغير، وقلنا لما أريد أغير أبتدي بخطوات بسيطة. إيش اللي اليوم صار لي مثلا؟ والله في هذا اليوم صار لي شيء جميل، صار لي شيء حلو، أكتبه. والله حتى ممكن يعني لما
0: فعلياً.
1: أيوة لما رحت مثلا تفكيري. أغير تفكيري مثلا لما رحت يمكن مثلا موضوع الزحمة هذا اللي صاير كل يوم وينرفزنا يعني ويخلينا متعصبين، أكتب مثلا أن أنا اليوم والله استمتعت في الإذاعة واستمتعت بالبرامج وأنا رايحة في الزحمة وما حسيت بالزحمة، سمعت بودكاست وأنا رايحة في الزحمة وما حسيت بالزحمة، يعني هذا أمر.
0: تعرفي أنا أحس حتى مثلا الواحد يكون ممتن حق الأشياء اللي هو فيها، يعني مثلا يقول الحمد لله، كيف مثلا واحد في الزحمة يقول الحمد لله على الأقل إني أنا قمت من نومي ومعاي عمل ومعاي شغل ومعاي سيارتي الخاصة، فخلاص يعني هذا أنا يعني حولت تفكيري لشيء إيجابي.
1: أيوة، ومنشغل وعندي شيء يشغلني، لأن ممكن يكونوا في بعض الناس حتى يتأففوا من انشغالهم. ترى يعني الانشغال تعتبر نعمة من نعم
0: بالضبط.
1: الله، لأن الفراغ هو اللي قاتل مش الانشغال. أنت يعني كون أنك منشغل أنت في نعمة كبيرة جدا، أن عندك مثلا حاجة وملتهي فيها وقاعد تشتغل فيها كل يوم وقاعد تفرغ فيها الطاقة، عكس الشخص اللي يكون عنده فراغ ونسبة فراغ كبيرة وما قادر مثلا أنه هو يشغل نفسه في أمور، أو حتى ممكن يكون ما عنده القدرة أنه هو يشغل نفسه. فأنا يعني أبتدي أركز في الأمور الجيدة اللي تصير لي وأبتدي أكتبها يعني بشكل دائم، بحيث أنه خلاص الموضوع يصير عندي تغير نمط تفكير، أن أنا مركزة على الأشياء أو الجانب المشرق بدل الجانب اللي هو مظلم. فالموضوع يصير بعد كذا معي موضوع أنه أساس كذا، يعني يصير موضوع سلس معي، أنه مثلا المشكلات حلها دائما يكون سهل.
0: نعم.
1: ما تكون بهذه الصعوبة اللي مثلا أنا معتقد أن هي مشكلات وما لها حل.
0: تعرفي هو التفكير السلبي اليوم ما هينتشر بشكل أسرع من التفكير الإيجابي، يعني مثلا أنا لو كنت محيطة بمثلا أشخاص سلبيين ويتكلمون دائما ويتأففون مثلا من الزملاء أو يتأففون مثلا من مدير العمل أو غيره وكذا، فبشكل أو ما راح يأثر علي الموضوع، حتى لو قلت لا ما راح يأثر علي، ولكن عقل الباطن أكيد راح يكون مثلا متأثر بهذا الشيء. على عكس لما مثلا أحيط نفسي بمثلا محيطة إيجابية، ربما يعني تأثيره راح يكون على الطويل المدى، يعني مش في نفس اللحظة.
1: يعني شوفي، هو أنا ما تحضرني نسبة أو ما أعرف إذا هي نسبة صحيحة، على حسب يعني مثلا ما سمعت إنه هو دائما التأثير السلبي من الأشخاص اللي يكونوا حوالينك أو يكون تكون معهم في نفس الجلسة أتوقع يكون بنسبة 73%، يعني والباقي يكون بنسبة التأثير الإيجابي.
0: نعم.
1: للأشخاص، فيعني النسبة
0: نسبة التأثير السلبي 73 والباقي يكون نسبة التأثير الإيجابي.
1: فعشان كذا المهم دائما أن أنت كشخص لو تلاحظ دائما، يعني هذا الحين أيضا من طرق التغيير، أنك أنت تريد تغير في نفسك، لو دائما ملاحظ أن البيئة اللي حوالينك بيئة جدا
0: سامة
1: سلبية، الأفكار اللي معاهم أفكار دائما سلبية، في دائما مثل ما نقول تأفف، في دائما مثل ما نقول شكوى
0: حش،
1: يعني ممكن تكون هي هذه بيئة أنت بالنسبة لك تأثيرها عليك، يعني ما تطلع من الجلسة وأنت مرتاح، تطلع من الجلسة وأنت مثل ما يقولوا مهموم، أو فكرك يعني فكرك كذا مشغول تفكر.
0: نعم.
1: يعني بطريقة سلبية مثل ما هم فكروا.
0: نعم.
1: وانت تريد،
0: حتى لو قلت ما راح افكر مثلهم او ما راح اكون مثلهم،
1: لان هذا التاثير صار،
0: لكن بتتاثر،
1: خلاص لحقك التاثير، فانت خلاص الحين تريد تغير من هذه البيئه، تبحث عن بيئه ايجابيه،
0: وهاي نادره هالبيئه.
1: شوف اليوم ممكن تكوني يعني انت كشخص حتى تريد تاثري على الاشخاص اللي حوالينك ودائما تفكيرهم سلبي مثلا في الجلسه، وانت ممكن تعمل التاثير الايجابي على على على على الجلسه، تحاولي طبعا تفتحي مواضيع تكون اكثر ايجابيه، حتى وان كانت هم مثلا الدارج او الموضوع الاساس اللي هم قاعدين يتكلموا فيه موضوع سلبي، خليه مثلا لو فكرنا مثلا الموضوع كان بهذه الطريقه، خلينا نغير فكرنا يعني كيف راح يكون، فانت تعملي تاثير ايجابي على الافراد اللي انت جالسه معهم وتفكير سلبي.
0: نعم.
1: يعني الحين انت دورك صار دور ايجابي على الاشخاص السلبيين، فانت ايضا غيرتي نمط من
0: نمط والله يا بها هالفئه ما مطلوبه نهائيا، بيشوف واحد ايجابي جالس بينهم بيسكتوا على
1: طول. لا، انت ممكن نقول مثل ما نقول، ما انه يعني الـ الـ الـ الـ لما اكون احاول مثلا بموضوع انه مثلا ان انا الفاهم وأنا الفيلسوف اللي بينكم، أو أنا لا، أنا خلي موضوع شرائكي
0: بيضيع عليهم الجلسة يا مها فهميني. فاليوم الشخص الإيجابي فعلا مش مطلوب نفس الشخص السلبي، تحسي المتعة أكثر شيء مع السوالف للشخص السلبي مثلا اللي يتأفف أو غيره كذا، متعة الجلسة معه أكثر يعني. لازم نكون واقعيين بعد.
1: طيب شوفي هو ممكن نقول يعني ممكن يعني لو لو لو مثل ما قلت لك رجعنا بموضوع إنه
0: التفكير
1: أساس لا ممكن تكون متشاركين في نفس الضغوطات، متشاركين في نفس المسؤوليات، متشاركين في نفس المشاكل اللي هم يمروا فيها، ولكن بعد أكيد إنه في نوع هناك مدخل يعني لتلطيف تلطيف الجو، تلطيف المشكلة، تلطيف هذا.
0: خلونا إيجابيين
1: أو يعني نتكلم في الأشياء، لأن ممكن تكون كافي المشاكل اللي نحن مثلا فيها والضغوطات اللي نمر فيها، فشوية نطلع عن الموضوع.
0: أنا دائما أقول أن الإنسان فيما فيه، فلا تزود علي نهائيا.
1: أيوة يعني
0: خليني أطلع من معك وأنا خفيف.
1: هي بالضبط يعني كذا الفكرة. طيب تأثيرها راح يكون علي وعليك وعلى وعلى وعلى وعلى. خلينا نتشارك يعني في هذا الشعور الطيب الحلو اللي نطلع فيه.
0: أنت متخيلة اليوم إن حوار واحد كيف ممكن يأثر على مجموعة كبيرة؟
1: طبعاً لكن لكن لكن يعني هذا أيضاً يرجع لمفهوم الوعي. يعني مثلاً أنت ممكن يكون هذا الحوار ما يتناسب معك، وأنت واعي أنه هو هذا الحوار ما متناسب معك، ولا متناسب مع أفكارك، ولا متناسب مع الواقع اللي أنت مثلاً ممكن ممكن ممكن تعيشه. أنت عندك هذاك الوعي الكافي اللي ممكن تعمل فيه حدود بينك وبين الحوار القائم هناك. يعني ممكن في بعض الناس لما يكونوا خلاص وصلوا لمرحلة الوعي الكافية، حتى تأثير السلبي من الأشخاص اللي حولهم سلبي ممكن يكون ما يوصلهم. جميل. لأنه هو خلاص أصبح في المرحلة اللي
0: متقدمة من الوعي،
1: متقدمة من الوعي اللي هو فعلا قادر يضبط أفكاره، قادر يضبط نمط التفكير اللي معه، قادر يضبط المشاعر اللي دائما تمر اللي مرتبطة حتى بكل فكرة. يعني هو خلاص وصل لهذه المرحلة الكفيلة من الوعي، بحيث إنه هو أي فكرة بالنسبة له هو طبعاً سامة، أو أي فكرة ما تتناسب معه وما تتناسب مع وعيه، لا هو ممكن حتى يعملها فلترة. يعني توصله بنسبة الوعي اللي هو خلاص اعتاد عليه.
0: جميل.
1: أيوة
0: جميل أمانة، يعني إن الواحد يوصل إلى هذه المرحلة من الوعي والنضج، لأنه فعلاً يعني أنا أحس إنه يعني الموضوع يحتاج له كثير من المواقف على أساس فعلا يوصل إلى هذه المرحلة. يعني يمكن إحنا اليوم نشوف مثلا بعض من مثلا آبائنا وحتى أمهاتنا كذا معاهم نوع من النضج والوعي، وخصوصا في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والقرارات المهمة. فأنا بالنسبة لي يعني هذا ما جاء بسرعة وما جاء مثلا من تلقاء نفسه، إلا وفي كثير من الأمور اللي هم مروا فيها، وكثير أيضا من الطيش اللي هم مروا فيه. صحيح. قبل وسابقا يعني في الموضوع، يعني لو اليوم وقعت مثلا في مثلا مشكلة معينة بسبب مثلا إحدى القرارات المتسرعة، يمكن في المرة القادمة ترى خلاص تفكر بشكل
1: يعني أنا محتاج إذا أن أنا هنا إذا مثلا وقعت مشكلة بسبب قرار لي، وأنا مثلا قررت أني أنا أعمل هذا الموضوع، ما ألقي اللوم بعد كذا على الآخرين.
0: أيوة.
1: ولا ألقي اللوم مثلا حتى
0: على فكرة لما أبدأ أشوف على نفسي وألوم نفسي، أو مثلا مش ألوم نفسي ولكن على الأقل
1: أدرك أن أنا كنت نفسي. يعني
0: بالضبط، يعني ما أجلس ألوم الآخرين، بالعكس هني فعلا راح تشوف أن قراراتك بعدين راح تتغير.
1: أيوة، لأن شوف أنا هنا يعني مثلا هو كان قرار، وأنا مثلا على سبيل المثال تسرعت في اتخاذه، ما أخذت الفرصة الكفيلة بإني أنا أدرس القرار، هل يتناسب معي، هل يتناسب ما يتناسب، حتى يتناسب مع ظروفي، يتناسب مع الواقع الاجتماعي اللي أنا موجودة فيه، البيئة الاجتماعية اللي أنا أيضا موجودة فيها. يعني هو متناسب أساسا للقرار، بس أنا تسرعت إني أنا أتخذ القرار وأصرت إني أنا أخذ القرار. بعد كذا ما ألوم الناس، ولا ألوم الظروف، ولا ألوم حتى الموقف اللي أنا اتخذت فيه القرار.
0: نعم.
1: يعني هذا الموضوع في النهاية مفروض أن أنا أعترف أن هو صار مني أنا وخطأ مني أنا. ما في مشكلة أن أنا أخطأ، ولكن المشكلة أن لما أعيد الخطأ مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وما أتعلم منه.
0: تعالي يقولش ان الواحد يتعلم من بعد خمس قرصة وغيره وكذا.
1: اللي عارفة يقول المسلم لا يلدغ من جحره مرتين صارت خمسة متى.
0: في اشخاص ياخذوا اكثر عن مرة على اساس فعلا خلاص يكون معهم الاستيعاب.
1: عاد يقولوا فلعتين في الراس تعور.
0: تعور
1: صارت خمسة.
0: ولكن في اشخاص فعليا يعني مها ان من بعد فترة طويلة خلاص يعني تعرفي ان بدا عليك المره يعرف ان لا هذه على نفس المشكله.
1: انا هنا ممكن يرجع الموضوع دائما لموضوع الطيبه من السذاجه يعني عذرا، لان حلو. في بعض الناس تتوقع ان لا لما دم هذا الموضوع لا لان انا طيب لان انا طيب فدائما انا واقع في الخطا بسبب طيبه انا واقعه في الخطا، لكن هو الموضوع لا احنا لو نظرنا له ننظر لان هو موضوع سذاجه يعني مش معقوله ان انت كل مره توقع في نفس الخطا واقول لان انا طيب. طيب انا ما افكر انا يعني هذه طيبتي ترى قاعده تاذيني، قاعده توقعني في مشكلات اكثر، قاعده تاذيني انا يعني نفسيا حتى ممكن يكون جسديا واجتماعيا ممكن تكون اذاها يعني كثير كبير، وكل مرة أقول لأن أنا طيب لأن أنا طيب لا
0: هذا اللي يقدم غير على نفسه.
1: أيوة هذا اللي يعني موضوع أن الأولويات أو موضوع الإيثار الخاطئ. يعني أنا مثلا هو موضوع الإيثار موضوع ممكن يكون
0: له اتجاهين وجانبين
1: بالضبط. يعني مفروض أنا أدرك متى يكون إيثار ومتى يكون لا. بس ما يصير أنا كل مرة يعني مثل ما يقولوا أقدم نفسي أو أقدم الناس علي يعني مثلاً في كل الفرص في كل الجوانب حتى ممكن تكون على الـ الـ الـ الـ الألم النفسي أو التأثير النفسي أنا أقدم غيره علي.
0: نعم.
1: وبعد كذا أجي وأقول لا لأني أنا والله أنا شخص دائماً عندي إيثار كبير وأنا شخص لأني طيب وبيني وبين نفسي أجلد نفسي بيني وبين نفسي أنا تعبان بيني وبين نفسي
0: ليش أنا سويت كذا
1: مشاعر أساسا يعني حتى الكلام اللي أنا أتكلمه مع نفسي يكون كلام يعني ممكن يكون نوعا ما قاسي أو جارح. طيب أنا ما أدركت أنه هو موضوع أنه دائما أنا أكون في تقديم الناس علي لا والله مفروض
0: ما تحسي بها هذه تضحيات أكثر مع الأمهات
1: ممكن يعني تكون بنسبة كبيرة صارت ممكن كثير يعني مثلا في بعض الـ الـ الـ البنات يعني ممكن خلينا نقول بجانب بنات يمكن أكثر لأنها تكون تلاحظ فعلا هذا الموضوع أصبح أيضا مع كثير من الأمهات نسبة كبيرة تنسى نفسها يعني في مقابل
0: الآخرين
1: الأسرة حتى ممكن تكون يعني شوفوا هو موضوع أنا ما أريد يعني أدخل وأتفلسف فيه بكثير لأنه هو ممكن يكون مش مش مش مش جانبي بالتفصيل كذا بتفصيله يعني، ولكن ممكن يكون ملاحظ فعلا يعني الأمهات مثل ما يقولوا في احتراق وظيفي صار في احتراق أمومة لأن هي صارت في موضوع تضحية جدا كبيرة على حساب نفسي ناسية أن لها حق يعني على نفسها,
0: على نفسها.
1: مفروض أنها تكون يعني تأخذ بريك تأخذ راحة حتى تأخذ إجازة يعني ممكن حتى ما تشتغل كثير على أنها تطور يعني مثلا من نفسي يعني مثلا تشوفيها كثير ترفض فرص على حساب راحة البيت أو راحة الأسرة فتشوفيها ممكن تكون أكثر ضغط نفسي تشوف تكون أكثر متشتتة ضايعة ممكن أيضا تكون فعلا أنها معها موضوع الإيثار جدا كبير يعني على حساب راحتها النفسية مثلا تقول لك لا أساس أولادي. طيب أنت لما تكوني مرتاحة ترى البيت رح يكون مرتاح.
0: الأم السعيدة المنزل السعيد.
1: الأم السعيدة المنزل السعيد. لما تكوني أنت يعني أكثر قادرة تتخذي حتى يعني قراراتك لما تتخذيها في البيت تكون بوعي وبنضج أكثر لأن أنت مرتاحة نفسيا الأولاد يكونوا أو البيت يكون نفس الطريقة مرتاح نفسيا يعني راحة البيت من راحتك أنت النفسية
0: رغم أنها تشوف الموضوع أنانية ترى فكرة
1: دائما يعني هذا الموضوع اللي ممكن حتى نلاحظه في أمهاتنا يعني مثلا معانا في البيت يعني ممكن تكون تقدم يعني اللقمة على نفسها. أيوه على نفسها يعني مثلا لأولادها على نفسها يعني مثلا وتقول لك لا أنا بعدين. طيب ليش أنت بعدين ترى أنت في النهاية إنسان مثل ما أيوه مثل ما لهم يعني حقوق وواجبات أيضا أنت عندك حقوق وواجبات فمفروض أن أنا كأم أدرك يعني مثلا أن لا في حق أو في وقت لنفسي أن أنا مفروض أن أشتغل فيه لنفسي ما مفروض أن طول الوقت أنا أحترق
0: فعلا
1: وفعلا تحترق ترى بمعنى الكلمة. يعني تلاحظ يمكن ببعض الأمهات محترقين، يعني فعلا في احتراق أمومة معاهم على حساب البيت أو على حساب حتى الأولاد. توصل لمرحلة ممكن هي تعاني من مشكلات جدا نفسية، تعاني من عدم راحة نفسية، ضغط نفسي عندها كبير،
0: فقد كله ما توضح ولا تبين،
1: ما توضح ولا تبين، لكن لكن لكن شوفيها حتى هذا يعني تشوفيها تولد مع الوقت. الأمراض اللي تظهر بعد كذا شكليا يعني تشوفيها حتى في الشكل أو الهيئة، تشوفيها إن هي فعلا عندها تعب، يعني هي ما شخص مرتاح. ففعلا يعني موضوع الإيثار ممكن يكون مفهوم وصل خاطئ لبعض الأمهات أو لبعض الأشخاص. مهم جدا أن أنا أهتم في نفسي قبل لا أهتم بالأشخاص الثانين. أوكي أنا أعطيهم حب، أعطيهم تقدير، أعطيهم احترام، لكن تقدير والحب والاحترام هذا من تقدير واحترام لنفسي.

0: حتى اللي أعطيها لنفسي طريقة دائما إيجابية، رسائل جميلة، رسائل فيها تحفيز، رسائل فيها مبادرة، رسائل فيها راحة. هي يعني شوفي، هو الموضوع موضوع دائما فعلا ترى انعكاس. أنا كيف ممكن أكون مرتاحة؟ هذا الراحة راح أنقلها لأولى. أنا راح أدرك يعني مثلا لما أنا أشتغل لنفسي مثلا في مثلا مشاركتي في ورش وجلسات ودورات وأطور من نفسي، بأريد أولادي أو الأشخاص اللي أنا أحبهم كيف يتطور مثل ما أنا قاعدة أتطور،
1: لأن بيكونوا بنفس الوعي،
0: لأن
1: أنا نقلت هذا الوعي،
0: لأن أنا ملاحظة كيف قاعد هذا الموضوع أثر علي نفسا كذا وبراحة، فأنا أريد نفسهم أولادي يأخذوا نفس هذا الشعور اللي أنا قاعدة أحس فيه.
1: نعم، للعلم ها اليوم قرأت عبارة تقول إن تصرف الأبناء خاصة حتى لما يكبرون هو عبارة عن انعكاس لتصرف الآباء والأمهات.
0: يعني هو طبعا دائما ممكن هي تكون نوعا ما مقولات ومش ما يعني مش 100% مش 100%، لأن ممكن تكون فيها نسبة يعني مثلا أو الشخص اللي قال المقولة ممكن يكون تعرض
1: نعم
0: لهذا الشيء، وممكن يكون لاحظة مثلا نعم. في حياته الاجتماعية، وممكن يكون ملاحظ في بعض
1: المجتمعات
0: أو ممكن يكون ملاحظ مع بعض الأشخاص أو العوائل اللي أنتم ممكن تعرفيهم، ولكن هو مش 100%. يعني ممكن يكونوا فعلا في بعض الأمهات يعني وصلوا، أو بعض الأشخاص وصلوا، لأن هم خلينا نحن قلنا الأمهات نتكلم أو الأسر، ممكن تكونوا فعلا بعض العوائل أو الأمهات عايشين هذا الاحتراق الأمومي، فالطفلة تشوف إن أمها كيف
1: تعبانة
0: أيوة وقاعدة يعني مثلا تبدي نعم. وهي عايشة معها طبيعي ممكن تأخذ جزء من شخصيتها يعني ولكن ممكن بعد كذا هي كطفلة مثلا توعى وتكبر ويصير عندها وعي أو مثلا
1: إدراك.
0: تتسع معرفتها وتتسع القيم أيضا اللي هي ممكن تأخذها، ممكن تتسع ثقافتها أيضا، فيصير الموضوع بالنسبة لها يعني تصبح أكثر وعي من الأطراف اللي كانت معاهم في البيت أو كانت معاهم في الأسرة،
1: لأنها ما تريد تعيش نفس التجربة.
0: ممكن تكون مش بالضرورة تأخذ يعني مثلا نفس تفاصيل الأم لأن هي فعلا يعني صارت عندها هذا الوعي وصارت عندها هذه الثقافة، فمش بالضرورة يعني الموضوع هو مش موضوع
1: انعكاس حقيقي
0: انعكاس حقيقة أو 100% يعيشونه، لأن نحن مثل ما قلت لك اليوم الحياة أكثر صارت أكثر اتساع، الثقافات صارت أيضا توصل بشكل جدا سهل بالنسبة لأفراد المجتمع. يعني نحن ممكن اليوم نقول الثقافة اللي عندي أنا وجيلي أنا مش مثل الثقافة اللي عند جيل 2000 أو اللي راح يوصلوا بعد حتى 2020، طبعا ثقافتهم راح تكون مختلفة
1: ومتغيرة،
0: معرفتهم راح تكون مختلفة، أفكارهم أيضا ممكن راح تكون مختلفة لأن هم وصلتهم كثير ثقافات. الثقافات القديمة ممكن نوعا ما لأنها كانت يعني متشابهة لأنها ما تداخلت كثير مع بعض، جميل. بس اليوم كثير في ثقافات قاعدة تتداخل مع بعض أو توصل بطريقة جدا سهلة يعني للأفراد.
1: جميل، طيب عشان الوقت مها خبرينا كذا إيش نصيحة اليوم اللي ممكن توجهينها لكل مستمع وأيضا مستمع تسمع للبرنامج.
0: شوفي يعني هي ممكن تكون نصيحة متكررة ولكنها نصيحة حقيقية. ما تنتظر اللحظة انها تجيك عشان تتغير، يعني انت مفروض كشخص تبادر في اول خطوات عشان تتغير. انا لما ابحث عن التغير سواء في فكري او في ذاتي او في تطوير ذاتي او يعني مثلا اريد اكتسب مهارة معرفة حاجة معينة انا احس انها راح تكون اضافة حقيقية لي انا مثلا كشخص، وراح تعمل لي راح تخليني أجد هذاك الشخص أو النسخة اللي أنا فعلا أريدها يعني مثلا من نفسي، ضروري أني أنا أبتدي الخطوة. يعني مثلا لو أنا أبحث مثلا عن أني يكون عندي أكثر وعي لذاتي، أكثر وعي لنفسي، أكثر وعي لأني مثلا كيف أنا يكون عندي هذيك المعرفة أني كيف أقدر أسيطر على أفكاري، أنماط

0: أفكار تكون حقيقية، نمط أفكار تكون طبيعية، تعود عليها تعود عليه دائما بالنفع، سلوكي ومشاعري كيف أقدر فعلا أديرهم، مش أغيرهم، أديرهم، لأن هي الشعور والمشاعر هذا شعور حقيقي، يعني هو تولد، فأنا ما ملزم أني أنا أغيره، أنا ملزم أني أنا أديره.
1: نعم.
0: أني أنا أعرف كيف أدير هذا الشعور اللي تولد لي، أساس ردة فعله دائما تكون ردة فعل
1: وطئها،
0: أيوة، متزنة، وطئها أكثر أقل، يعني مثلا يكون على، خليني أنا أبتدي الخطوة، ما أنتظر اللحظة اللي تجيني. اليوم الورش موجودة، الدورات موجودة، إذا حتى ما أقدر مثلا أني أنا أروح وأتعنى لها، هي ممكن تكون موجودة.
1: نعم.
0: أونلاين موجودة ومسجلة، ممكن حتى أحضرها مثلا على أي مواقع التواصل. الكتب أيضا موجودة، ممكن أقرأ أي كتاب. أنا مثلا قريت مثلا أن الشخص الكاتب الفلاني كان يتحدث عن الموضوع الفلاني، وهذا الموضوع أنا أحس أنه لو فعلا كان عندي أنا راح أكون أكثر راحة، أكثر اتزان، أكثر وعي. فخليني أتقمص الكتاب، لو ما أقدر أني أتقمص خليني أنا أقتنع عذرا الكتاب، لو ما أقدر أقتنع أنا أقدر أقرأ إلكتروني. إذا ما أقدر أقرأ مثلا، ما أحب كذا، ما خليني أروح ممكن أقدر أطبع مثلا من المطبعة أقرأ، يعني
1: اليوم الوسائل مفتوحة،
0: أنا أدور أي طريقة تخليني أخطي الخطوة البدائية اللي أنا أدور فيها عن التغيير اللي أنا أبحث عنه، وأحصل النسخة الأكثر هدوء، الأكثر راحة، الأكثر اتزان، الأكثر وعي من نفسي.
1: جميل، شكرا لك مها على هذه الكلمات الطيبة والجميلة، ونتمنى إن شاء الله أكيد لكل من سمع البرنامج إنه استفاد وأيضا استمتع معنا خلال جميع المحطات. شكرا لك مها.
0: حبيبتي شكرا لكم، شكرا على هذا اللقاء الجميل. شكرا.
1: شكرا لك. شبابة FM،
2: عيش حياتك وخليك شبابي. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

يعني أنا أمانة للحين في بالي عبارة الاحتراق الأمومي، لأنه فعلا لفتني هالموضوع وايد، أن اليوم الأم تكون يعني أم محترقة، يعني مش الاحتراق الوظيفي فقط، ولكن أيضا هناك ما يسمى بالاحتراق الأمومي وهو فعلا موجود. يعني فلكل أم تسمعنا حاليا، لربما هذه الرسالة لج أن تعطي شوي لنفسك كذا نظرة، وتدلعي نفسك وتدللي نفسك، وتطلعين كذا طلع مع صديقاتك أو تمشاية أو غيره كذا، بس أهم شيء لا تهملي نفسك نهائيا. الله يحفظ جميع الأمهات ويحفظ جميع الآباء ويحفظ جميع كذلك المستمعين والمتابعين. راح نختم حلقتنا وياكم مستمعين لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، ناخذكم شماس سيابي في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج، من الكواليس وأيضا المرئيات كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نما لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

عيش حياتك. وخليك

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. 96.2 مليون ريال عماني إيرادات الفنادق المصنفة ما بين 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان، و 97 ألف نزيل بنهاية إبريل عام 2026. جلالة السلطان المعظم يتبادل برقية التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجريا. جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه يتفضل فيترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر. واللجنة الرئيسة لحماية الطفل تستعرض في اجتماعها الأول للعام الجاري توحيد آلية عمل لجان حماية الطفل بالمحافظات وتعزيز الجانب الوقائي والتوعوي، إلى جانب مناقشة عدد من الظواهر المرتبطة بالبيئة الرقمية وتأثيراتها على الطفل وسبل التعامل معها. بلدية ظفار تعلن عن انطلاق فعالية موسم خريف ظفار لعام 2026 في 21 يونيو الجاري واستمرارها حتى 21 سبتمبر المقبل، متضمنة 125 فعالية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية شاملة. سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار يذكر بأن يرتكز موسم خريف ظفار لعام 2026 على تطوير هوية المواقع السياحية وتقديم عروض عالمية وبرامج نوعية متنوعة بما يثري تجربة الزوار، وكذلك يعكس تنوع محافظة ظفار ومقوماتها الطبيعية والثقافية. سعادته أيضا يؤكد أن الموسم يتضمن إقامة النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح والنسخة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للنحت، إلى جانب العروض السيمفونية التراثية والكورال الغنائية والكوميديا الارتجالية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والتراثية والثقافية المتنوعة. وهيئة الطيران المدني تؤكد جاهزيتها التشغيلية لموسم خريف ظفار لعام 2026 عبر خطة متكاملة لتعزيز الربط الجوي ورفع الطاقة الاستيعابية على خط مسقط صلالة بما يواكب نمو حركة المسافرين. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله نبدأ حلقة اليوم من الآن إلى الساعة 4 عصرا عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة وفي ظفار 98.5، ومرحبين كذلك بمتابعينا على منصة إكس واليوتيوب، وأهلا ومرحبا بالجميع.

0: إذن نرحب بالجميع من جديد وحياكم الله لكل اللي انضم معنا تباعا لهذا اللقاء وهذه الحلقة من البعد الخامس كل أسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. إحنا نحاول في هذا اللقاء كذا أن نقترب من كثير من الأحداث الموضوعات المحلية المرتبطة بالمجتمع اللي تكون أيضا قريبة من اهتمامات الجمهور بشكل عام. و97.5 هي ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة وفي ظفار 98.5 وكذلك مرحبين بمتابعينا على هذا العالم الافتراضي منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. في بداية هذه النشرة الأخبارية ذكرنا أن بلدية ظفار من خلال المؤتمر الإعلامي أو الصحفي الخاص فيها ذكرت وأعلنت عن انطلاق فعالية موسم خريف ظفار لعام 2026. هذا الموسم اللي راح يمتد من تاريخ 21 يونيو الجاري ويستمر حتى 21 سبتمبر القادم بمشيئة الله. كثير من التفاصيل اللي تم ذكرها في هذا اللقاء وفي هذا المؤتمر الصحفي بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة وتنفيذ طبعا بلدية ظفار متضمنة خلال حديثهم حول هذا المؤتمر الصحفي أن عديد من الفعاليات الثقافية الفنية الرياضية الترفيهية اللي راح تكون ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية شاملة. ومن محافظ ظفار مباشرة عبر الهاتف وعبر الاتصال الزميل الإعلامي الصديق عبد الحميد الزعابي. حياك الله عبد الحميد ويا هلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا عبيد وأسعد الله مساءكم بكل خير من سيمفونية ضباب والرذاذ أصالة الجمال والألق. أجواء رائعة وأجواء استثنائية حقيقة نعيشها في الجنوب العماني بالتحديد محافظة ظفار لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موسم خريف ظفار 2026.
0: احنا نغبطكم عبد الحميد لأن سمعت اليوم وأمس كانت الأجواء كثير حلوة في المدينة. طبعا على خلاف الأجواء دائما هي مميزة على المستوى المناطق الجبلية المرتفعات بدءا من جهة الغرب طلكوت وولاية الخيوط وانت نازل إلى صلالة مرورا بطاقة وكذلك نفس الشيء مرباط وولاية سدح والمناطق التابعة لها حاسك كلها تتأثر بهذا الموسم الاستثنائي. طبعا في كثير ناس عبد الحميد تسأل يعني إيش سبب هذه الظاهرة وعلى ما يعني حسب المختصين في هذا الجانب الطقس يذكروا أن موجة الهواء القادمة من المحيط الهندي مرورا بحر العرب طبعا أول ما تصطدم بجبال محافظة ظفار ترتفع إلى الأعلى وبكذا هي تشكل هذه البرودة ومع هذه البرودة أيضا يصبح هذا الضباب طبعا تختلف درجة الحرارة مباشرة الهواء الساخن بالبرودة بالأعلى فتتشكل طبعا ظاهرة الضباب اللي بدورها تأثر على أرضية هذه الجبال واللوحة والإخضرار اللي يمتد على مد البصر. فلهذا أكيد البلدية تشتغل الآن أنها 3 أشهر قادمة كيف راح يكون شكل المهرجان أو شكل هذا الموسم موسم خريف ظفار بما أن متوقع عدد كبير من الزوار اللي بدأوا الآن بالحجوزات إلى ظفار وطبعا ما شاء الله بدأت الناس تتحدث وتسوق للمدينة بشكل كبير وهي جنوب سلطنة عمان. بما أن احنا أيضا تحدثت عن وجودك في صلالة نتحدث اليوم عن المؤتمر الصحفي عن الجاهزية العامة لهذا الموسم. إيش هي أبرز أخي عبد الحميد المؤشرات حول الجاهزية اللي تؤكد على استعداد ظفار لاستقبال الزوار هذا العام؟
1: نعم حقيقة حفيظ بأن سعادة رئيس البلدية أفاد اليوم في المؤتمر الصحفي بأن كل البنى التحتية وأيضا يعني الخدمات وكل الفعاليات والمواقع تقريبا جاهزة لاستقبال موسم خريف ظفار. وحقيقة هذه السنة راح تكون هنالك يعني الفعاليات في 6 مواقع رئيسية اللي هي ساحة تتين والحديقة الصحية وعودة الماضي ووقت الطفل ومسرح المروج والواجهة العصرية. وأفاد كذلك يعني حقيقة بأن المتوقع أن عدد الزوار للمهرجان وللمحافظة بشكل عام يرتفع هذه السنة أكثر من 1,000,000 العدد تقريبا اللي زار المحافظة ربما يكون مليون الموسم الفائت. هذا الموسم المتوقع بأن العدد يرتفع من خلال الفعاليات المتنوعة واللي البلدية والجهات أكيد المشاركة في تنظيم هذا الحدث السياحي الاستثنائي السنوي اللي يكون متواجد هنا. جميل. في ظفار يعني أكدت وركزت على أن يكون هنالك تنوع في كل زيارة، وربما أنه أسبوع إلى 10 أيام ما تكفيك لإنهاء الفعاليات المتواجدة.
0: جميل. على طارئ أيضا هذه الفعاليات أنها تكون متواجدة وناجحة، أكيد هناك في تنسيق وتم ذكر هذا التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات الحكومية حتى يضمن هذا الموسم هذا النجاح.
1: نعم حفيظ، حقيقة ربما أن المؤتمر ما تطرق لهذا التعاون بشكل واسع، ولكن من الأكيد بأن مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص مشاركة في هذا التنظيف لضمان أو التنظيم عفوا لضمان نجاح الموسم. شرطة عمان السلطانية، وزارة الصحة، بلدية الظفار، وزارة التراث والسياحة، أو كذلك وزارة أيضا التجارة ومختلف الجهات المشاركة يعني جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان موسم سياحي ناجح بإذن الله.
0: جميل. السؤال كالعادة وأكيد الواحد راح يسأل عن ماذا يميز من حيث الاستعدادات نسخة عام 2026 مقارنة بالفترة الماضية، إيش اللي ممكن خرجتوا فيه من خلال تواجدكم بحضور رئيس البلدية، بحضور أيضا مدير عام البلدية، وأيضا مدير الفعاليات، وكذلك الأنشطة اللي راح تقام، ما هو في اعتقادك اللي راح يكون مختلف أو لمست بعض الفعاليات اللي تقام لأول مرة أو ربما هي تكون جديدة؟
1: بالضبط، ربما الفعاليات أو المواقع هي المواقع المعتادة اللي موجودة كل سنة، ولكن هنالك التنوع في الفعاليات مثل ما أسلفت قبل قليل أخي حفيظ بأن القائمين على مهرجان خريف ظفار نعم حريصين جدا على تقديم تجربة بصرية وثقافية متنوعة. الفعاليات هذه السنة جدا شاملة، هذا المهرجان أقرب لكي يكون تظاهرة اجتماعية، كل أطياف المجتمع متواجدة، وأيضا هم الفعاليات موجهة للطفل وللأسرة وللرياضيين ولمحبي المغامرة والاستكشاف وللمفكرين وللفنانين وللأدباء. نشوف بأن في عروض سيمفونيات وراح تكون موجودة بمشاركة الموسيقار العالمي اليمني محمد لقحوم، سيمفونيات كذلك من دول خليجية ودول أخرى راح تكون موجودة، عروض مسرحية راح تتواجد أيضا في ظفار، فنانين عالميين في النحت أيضا راح يكونوا موجودين، فعاليات رياضية لعشاق السيارات والمغامرات أيضا متواجدة، سيرك موجود، حفلات غنائية، معرض مسرح المروج عفوا حاضر وبقوة هذه السنة لاحتضان الحفلات الغنائية والعروض المسرحية. ربما الإضافة الجديدة أيضا هذا الموسم اللي راح تكون في خريطة ظفار الستاند أب كوميدي حاضر وبقوة من ضمن الفعاليات، بالإضافة إلى فعاليات عودة الماضي وأيضا قرية اللبان أو سوق اللبان. اللي شد انتباهي حفيظ يعني ضمان نجاح أي فعالية هو تواجد البنى التحتية والخدمات الأساسية، انسيابية جدا عالية راح تكون في شبكة الطرق للأمانة المحافظة والبلدية اشتغلوا أو وزارة أيضا كذلك وزارة النقل والمواصلات وتقنية المعلومات اشتغلوا بشكل كبير على تهيئة الطرق الرئيسية واستحداث طرق جديدة وأيضا شوارع جديدة موجودة رغم التحديات العالمية بقل المواد الخام والسبلت بسبب صعوبة الشحن، إلا أن القائمين على هذا الجانب أصروا بالانتهاء وأصروا على تطوير وتنمية البنية التحتية الأساسية هنا في ظفار. كذلك أخي حفيظ المرافق السياحية والخدمات الأساسية في المواقع السياحية أيضا راح تكون موجودة وحاضرة بقوة، سكنات قطاع الفنادق وشقق الفندقية. نعم. الأخوان قائمين بدور كبير في تنظيم هذا القطاع وضمان عدم ارتفاع الأسعار كذلك. أخي حفيظ
0: جميل، احنا خليك على الخط معنا عبد الحميد، نطلع فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين في البعد الخامس لهذا الحديث. فاصل قصير مستمعينا الأحبة وبعدها راجعين في البعد الخامس.
2: إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل الإعلاني مرة أخرى نستكمل هذا الحديث حول المؤتمر الصحفي الذي أقيم في محافظة ظفار لهذا الموسم الاستثنائي بتنظيم بلدية ظفار وأيضا بمشاركة عدد كبير من القطاعات الحكومية والخاصة. ومرة أخرى أعود إلى زميل الإعلامي مراسلنا هناك في محافظة ظفار زميل عبد الحميد الزعابي. حياك الله عبد الحميد مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي.
0: أهلا وسهلا فيك. ذكرت أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات اللي فعلا قدمت هذه الخطط لربما لجاهزية الطرق المرافق العامة والمواقع السياحية بالشراكة مع بلدية ظفار، كيف أيضا يعني تشهد أو أبرز المشاريع التطويرية ربما اللي تم ذكرها إن كان في تصريح حول هذا الموضوع اللي تعكس راح مباشرة يكون لها دور كبير في تجربة السائح إلى محافظة ظفار؟
1: أو من أكثر المواضيع اللي تضايق مستعدين المواقع السياحية الطبيعية في حفيظ هي الحشرات المتواجدة. بلدية ظفار هذه السنة اتفقت مع إحدى الشركات لتوفير تقنية حديثة لتقليل تأثير هذه الحشرات بشكل مباشر على الإنسان، لأن القضاء عليها ربما يسبب يعني اضطراب في البيئة الطبيعية بالضبط. ولكن أنه السنة الماضية البلدية وفرت أجهزة طاردة صحيح لهذه الحشرات، هذه السنة راح تكون هنالك أجهزة أكثر تطورا لتقليل بنسبة تزيد عن 90% إلى 95% للتأثير المباشر على الإنسان. مثل ما ذكرت حفيظ بأن من أهم الأشياء اللي كانت تضايق كذلك السواح هي زحمة الطرق المؤدية للمواقع السياحية. صحيح. هذه السنة هناك طرق جديدة قامت فيها البلدية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، طورت شبكة الطرق المتواجدة حاليا أكثر من طريق نشوفه بأنه أصبح طريق مزدوج لتقليل الازدحام وانسيابية الحركة في حفيظ. كذلك المرشدين المتواجدين على في كل المواقع السياحية الجميل هذه السنة والسنوات ربما القليلة الماضية في حفيظ بأن الشباب العماني الباحث عن عمل هو القائم بشكل جدا كبير على تنظيم هذه الفعاليات. يعني الموسم كما قلت والمهرجان كما قلت أخي حفيظ بأن أصبح تظاهرة اجتماعية إنسانية ثقافية رياضية توفير فرص عمل للباحثين عن عمل، كذلك جعل سلطنة عمان مركز عالمي للسياحة على مستوى العالم، والدليل على ذلك الجوائز اللي أحرزتها بلدية ظفار في تنظيم مهرجان خريف ظفار في السنوات المنصرمة. جهود جدا كبيرة نشوفها من كل القطاعات أخي حفيظ، والزائر يعني لمحافظة ظفار منذ الوهلة الأولى يشوف الدور الكبير والخدمات اللي جالسة تقوم فيها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير بيئة آمنة لضمان زيارة وسياحة سلسة ورائعة لكل مرتادي المحافظة.
0: أكيد يعني تفضلت في حديثك عبد الحميد أن موضوع الحل الكبير والقضاء على الإرنوت وهذه الحشرة اللي أحيانا يرى الناس قد تكونها مزعجة ومتعبة بعض الشيء المصاحبة لهذا الموسم، إلا أنه أكيد يعني أحيانا في تنوع بيئي ربما لا ندرك أن القضاء على هذا النوع من الحشرات كيف يكون لها انعكاس على شكل البيئة أثرها وغيرها من الأمور. لكن البلدية حقيقة العام الماضي وهذا ما شاهدناه طول خط دربات وعين قرزيز وعين أرزات وبقية العيون اللي كان سابقا لا يمكن أنك تقضي فيها ساعة طويلة نتيجة أنه كثير من الحشرات المتواجدة الإرنوت خاصة تتكلم عن عين أثوم عين طبراق وغيرها عين حمران اللي فيها بشكل كبير في قربها من العيون، لكن كان واضح أن خفت بشكل كبير للسنتين الأخيرتين، ولكن الرقم اللي ذكرت أنه من 90 إلى 95% أيضا رقم جيد جدا أنه يكون في اهتمام بالتعاون مع شركة معينة. طيب أكيد الخطة الموضوعة لتخفيف الازدحام في أوقات الذروة هي أيضا قد تكون فيها مراجعة مع شرطة عمان السلطانية، وهل كان حضور أيضا يمثل جهاز الشرطة؟
1: التواجد للأمانة أخي حبيب كان من مختلف تشكيلات الأجهزة الإدارية في الدولة والعسكرية كذلك، ولكن المتحدث كان سعادة رئيس البلدية لإظهار الخطط. ولكن أرجع أقول مرة أخرى وأؤكد بأن التعاون جدا واضح والتنسيق جدا واضح. أنا أتوقع بأن هنالك غرفة عمليات قائمة على مدار الأشهر الفائتة أخي حفيظ للتنسيق لهذا الموسم ما بين هذه الجهات.
0: طيب
1: نعم،
0: هل توجد مثلا تم ذكر بعض المسارات أو مواقف جديدة لتسهيل الوصول إلى مواقع الفعاليات مثل ما تفضلت؟
1: ربما أن رئيس البلدية اتجه للتشويق نوعا ما في المؤتمر الصحفي، قال تعالوا في فترة الخريف وبداية انطلاقة الموسم
0: الجديد
1: وشوفوا إيش اللي راح يكون موجود.
0: الله الله الله. أكيد الآن تفضلت أن في من خلال حديث أيضا رئيس البلدية الدكتور أحمد الغساني، الدكتور أحمد الغساني أكيد تم التطرق مثل ما شفنا في حسابات أخبارية التنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم الحركة وفي الوقت نفسه حماية الزوار أنفسهم. جاهزية القطاع السياحي أكيد وزارة التراث والسياحة لها أيضا اهتمام في هذا الجانب. هل الطاقة فعلا مثل ما عرفته، هل كان أيضا حديث حول موضوع الطاقة الاستيعابية مثلا للشقق، لموضوع الفنادق كافية لتلبية الطلب المتوقع المتزايد ربما لا سمح الله؟ هل
1: نعم. هذا القطاع، قطاع الفنادق وشقق الفندقية في حبيب، مثل ما أكد سعادة رئيس البلدية بأنهم متابعين ومراقبين لهذا القطاع، وأيضا بشروا وطمأنوا الكل بأن القطاع السياحي جاهز لاستيعاب أي عدد راح يكون موجود. يعني أنت لما تتكلم عن مليون زائر، هذا المليون زائر يحتاج لأماكن إقامة أخو حبيب. هذه السنة احنا قالوا احنا نتوقع أن هذا العدد يتضاعف، فلذلك أكيد بأن تم إنشاء وحدات فندقية حديثة في المحافظة، وأكيد أنت أكيد على اطلاع بأن هنالك فنادق جديدة، شقق فندقية جديدة، ويعني الجميع يتوقع بأن راح يستمتع بتجربة سياحية جدا رائعة ولن يعكر صفو أي شيء هذا العام خصوصا في حبيب.
0: هل تم التأكيد على موضوع توزيع الفعاليات جغرافيا لتخفيف هذا الضغط على المواقع التقليدية في السابق؟ لأن ما شاء الله على الرغم أن في توسع للفعاليات إلا أن كان ازدحام كبير لبعض المواقع، هل تم تأكيد على ذلك أن هناك سيتم توزيع الفعاليات في عدد يعني مواقع مختلفة وإضافة أيضا مواقع أخرى مثلا؟
1: كما قلت أخي حبيب بأن المواقع كثيرة ومتنوعة ولن تكون متركزة في مكان واحد، وكل الولايات التي يعني تتأثر بالخريف فيها فعاليات، فدح، طاقة، ريسوت، ضلكوت، رخيوت، على طوال هذا الخط كل الفعاليات راح تكون متوزعة على هذه الفعاليات على مدى الموسم بشكل كامل.
0: طبعا أنا متأكد أن أكيد راح يتم اتباع نشر كثير من التفاصيل من خلال الأخوة في العلاقات العامة والإعلام ببلدية ظفار في قادم الوقت، ويتم الإعلان عن كل التفاصيل اللي تم ذكرها في هذا المؤتمر. لكن يمكن أن أختم هذا الحديث بسؤال مهم جدا، إيش اللي يخلي الزائر يغادر ظفار وهو في داخله رغبة أن أكيد في راح تكون عودة مرة أخرى إلى هذا الخريف الاستثنائي على رغم درجة حرارة مرتفعة في دول الخليج، إلا أن محافظة ظفار يكون جوها مختلف واستثنائي بجانب هذه الأجواء الجميلة؟ إيش هي فعلا اللي يحملها الزائر من رغبة أكيدة في العودة إلى ظفار مرة أخرى من خلال حديث المعنيين في بلدية ظفار والمعنيين أيضا بتنظيم هذا المهرجان، مهرجان خريف ظفار؟
1: كما قلت أنت أخي حبيب في بداية هذا السؤال بأن أهم عامل لعودة الزائر والسائح لظفار مرة أخرى هو الجو الذي تتمتع فيه ظفار مقارنة بكل دول الخليج في هذه الفترة خصوصا. الأمر الآخر، هذا المهرجان، مهرجان ظفار السياحي، نعم مهرجان خريف ظفار، وفعلا هذا المهرجان السياحي هي تجربة ثقافية بعيدة المدى. ظفار تتميز تنوع البيئات فيها، البيئة البدوية والبيئة الساحلية والبيئة الجبلية ومختلف البيئات المتواجدة في ظفار. من خلال هذا المهرجان القائمين عليه يحاولوا أن يوصلوا هذه الرسالة الثقافية للمجتمع الظفاري والعماني بشكل عام. فهناك تغذية بصرية جدا كبيرة وتغذية ثقافية جدا كبيرة. أنا ما أتوقع أن شخص يستوعب هذه الفعاليات الثقافية والعرض للموروث الحضاري والتاريخي والفكري والأدبي في أيام بسيطة. وعوامل الجذب جدا كثيرة من خلال تنوع الفعاليات في الموقع نفسه أخي حفيظ. طوال الموسم راح تكون فعاليات متنوعة ومختلفة بشكل دائم، لن تكون هنالك فعالية ثابتة لضمان التشويق ولضمان عودة السائح مرة أخرى ولضمان عدم الملل أخي حبيب.
0: جميل جميل. أنا أيضا وأنت تتحدث معي وأنا دائما أدرك تماما أن المعنيين هناك القائمين في تنظيم هذا المهرجان، مهرجان خريف ظفار، اعتمدوا دائما على موضوع الإبهار والتشويق، أنهم نعم. أيضا يفاجئوا الزوار والنزلاء ومرتادي المواقع بالضبط. السياحية وأيضا نعم. القادمين سواء كان من جهة البر أو من جهة الطائرات الجو. نعم. أكيد هناك حجم كبير من الأثر المتوقع في الجانب الاقتصادي المحلي، لكن اللي أنا أريد أتحدث فيه كيف يمكن أن تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أخواننا وأخواتنا وأمهاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية، اللي متأملين أنهم يكون لهم حضور والاستفادة من هذا الحراك. في اعتقادك هل تم ذكر جانب معين فيما يتعلق بهذه المؤسسات؟
1: حقيقة أخي حفيظ بأن هذا الجانب تماما لا يغفل أو غير غائب عن بلدية ظفار. بلدية ظفار تولي اهتمام كبير للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا الموسم يعتبر فرصة ذهبية لانتعاش التجارة وانتعاش الحركة. أخي حفيظ أكيد بأن كل القطاعات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة تنتظر هذا الموسم، لأنه هو الموسم الاقتصادي الأكبر على مستوى السلطنة وليس فقط المحافظة. لذلك بلدية ظفار خصصت أماكن للأسر المنتجة، خصصت أماكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكيد أن عملت الفوكس بوينت على هذه جميل. أو الفوكس على هذه الأسر وعلى هذه الشركات لأن تدرك أهميتها لرفض الاقتصاد المحلي.
0: وهذه أيضا بحد ذاته كمهرجان هي كمبادرة فعلية حقيقية لدعم بالضبط. المنتجات العمانية والأسر المنتجة نعم. خلال هذا الموسم فعليا
1: بالضبط.
0: كل التحية لك والشكر. وين جدولكم اليوم إن شاء الله؟ عاملين حسابكم لواجهة الشاطئ في الدهاريز أم في موقع معين ولا
1: اليوم حقيقة موجود معنا أكيد المدير
0: تحياتي للزميل سالم الجساس يعطي العافية.
1: وللأمانة الإخوان الإعلاميين اليوم كل واحد بمخطط بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، احنا إن شاء الله رحلتنا غدا لمسقط، ولكن مقررين بأنه ننهي كل الأماكن السياحية، نطلع على التجهيزات المتواجدة في الأماكن السياحية، وأهم حاجة أنه متواصلين مع صانعات البخور في المنازل. رح نجيب البخور الظفاري اللي الله. إحنا يعطر الأنفاس.
0: لا تنسى إذا كان شي لبان ولا
1: جمال الملكية
0: ولا يعني ماي لبان نفس الشيء محتاجين منكم، بما أنكم واصلين أنا تحت الهواء راح أتواصل معك، أحتاج كثير من الأشياء من
1: هناك.
0: ولا تنسوا أيضا وجهتكم في جانب المضابي وأنتم متجهين إلى أتين. استمتعوا بوقتكم وأقولكم صحة وعافية. تحياتي للزملاء معكم وكل اللي يتابعونا هناك ومستمعينا لهم التحية. يعطيك العافية أخي عبد الحميد الزعابي، شكرا لك.
1: بارك الله فيك أخي حفيظ ولكل المستمعين إذاعة الشبيبة وبرنامج البعد الخامس، وشكرا على نقل الصورة كاملة لكل فعاليات والمحافل التي تقام في عمان الغالية.
0: أكيد لا نستغنى عنكم وأنتم دائما كذا عيننا وراصدين لهذا الحراك. إذا تحية للزملاء في محافظة ظفار هناك لنقل هذه الصورة من خلال أيضا هذا الحديث وهذا الحوار مع الإعلامي عبد الحميد الزعابي اللي حضر هذا المؤتمر الصحفي لخريف ظفار لعام 2026 وحديثه حول هذه الجاهزية والاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة متوقعة وضيوف أيضا، وتم الإعلان عن انطلاق عدد كبير من الفعاليات الثقافية الفنية الرياضية الترفيهية، وأيضا هناك تهيئة وتطوير مواقع عديدة سياحية وتقديم عروض عالمية وبرامج منوعة بما يثري تجربة الزوار، وكذلك يعكس تنوع محافظة فار ومقوماتها الطبيعية والثقافية. وأكد أيضا من خلال هذا المؤتمر سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار أن الموسم يتضمن إقامة النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، والنسخة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للنحت، إلى جانب العروض السيمفونية التراثية والكورال الغنائية والكوميديا الارتجالية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات الرياضية والتراثية والثقافية المتنوعة. إذن هذه وقفتنا، وهذا كان حديثنا حول هذا المؤتمر الصحفي لخريف ظفار عام 2026. فاصل قصير وراجعي لكم في البعد الخامس بمشيئة الله. تفضلوا بالبقاء معنا، وإحنا نستمر معكم إلى الساعة 4 العصر.

0: إذن رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم، وحياكم الله في هذا اللقاء، ونرحب أيضا بكل اللي انضموا معنا اتباعا في هذا النقل المباشر عبر إذاعة الشبيبة في تردداتها 97.5 مسقط والباطنة، وفي ظفار 98.5، وكذلك اللي تابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، فمرحبين بالجميع. احنا الآن بدأنا في رأس الساعة الثانية، وكذلك نتواصل معكم في هذه المتابعة ما بعد الدوام وما بعد الظهيرة ودروب السلامة والسهل. الله يحفظكم ويرعاكم وين ما تكونوا. وقبل قليل كان معنا عبد الحميد الزعابي وتحدث حول هذا المؤتمر الصحفي وأيضا ما جاء فيه من استعدادات بلدية ظفار وهذه الجاهزية، وكذلك ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وإدارة الحركة المرورية وجاهزية القطاع السياحي والفعاليات وتجربة الزائر. ويعني استوضحنا ووقفنا حول كثير من النقاط اللي احنا كنا محتاجين فعلا أن نقف عليها، ولكن عندما أيضا يتعلق الأمر ببلدية ظفار وتعاونها مع عدد من الجهات المعنية وذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التراث والسياحة ودورها الكبير اللي جالسة تقوم فيه للتسويق للترويج ولكثير من الأمور المتعلقة سواء كان بالبرامج الترويجية القائمة عليها الوزارة، عدد الرحلات والأسواق السياحية القادمة إلى محافظة ظفار، وربما أيضا الأسواق السياحية الأهم بالنسبة للزائر والمستفيد من هذا الموسم. معنا عبر الاتصال ينضم معنا مباشرة من محافظة ظفار الفاضل مروان بن عبد الحكيم الغساني مدير دائرة الترويج بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. يا هلا وسهلا فيك أستاذ مروان.
1: مساك الله بالخير الحبيب، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، بشرنا عليك وطمنا عنكم، وكيف هي الاستعدادات والجاهزية وأبرز أيضا ملامح الخطة الترويجية اللي ربما أعدتها الوزارة لهذا الموسم، موسم خريف ظفار لعام 2026؟
1: أولا مساك الله بالخير وكل عام والجميع بخير.
0: يا هلا
1: وسهلا، سعداء بالمشاركة في المؤتمر الصحفي والإعلامي لتدشين أو للإعلان عن فعاليات موسم خريف ظفار 2026. بلدية ظفار حقيقة كشفت عن أهم ملامح هذه الفعاليات. إن شاء الله يعني تكون هناك فعاليات استثنائية خلال هذا الموسم. أيضا مثل ما ذكرت أستاذ حفيظ، الجهود تكاملية بين المؤسسات ذات العلاقة،
0: نعم،
1: وزارة التراث والسياحة من جانبها يعني مسألة الترويج لهذا الموسم السياحي، وأيضا المحافظة وبلدية ظفار قائمين بدور كبير في مسألة تنفيذ الفعاليات المبتكرة في كل عام، وأيضا التي تحمل الصفة العالمية والتي حقيقة متعودين في كل عام هناك يكون في جديد بالنسبة لهذه الفعاليات، وأيضا تنفيذ المشاريع النموذجية تطوير لطلالات وغيرها من المشاريع المرافق والخدمات التي أصبحت يعني الحمد لله في معظم الولايات التي يغطيها موسم خريف ظفار وخارج يعني خارج أيضا الولايات التي لا يشملها الخريف، هناك فيها أيضا مواسم سياحية مختلفة وأيضا تقام فيها مثل هذه المشاريع النموذجية.
0: جميل جميل، أكيد استمعتوا إلى هذا المؤتمر الصحفي وحضوركم أيضا كان كجزء من هذه الجاهزية والتكاملية. هل تختلف اليوم استراتيجية عام 2026 عن المواسم السابقة من حيث الرسائل، من حيث أيضا الأسواق المستهدفة؟
1: بالنسبة للوزارة هي تبني استراتيجيتها أو خطتها الترويجية لموسم الخريف بناء على استراتيجيتها لترويج 100 يوم.
0: نعم.
1: كما يعلم الجميع الخريف في الكين يبدأ 21 يونيو ويستمر لغاية 21 أو 20 سبتمبر،
0: نعم، مدة
1: 3 أشهر أيضا تتداخل مع الفترة الأولى من موسم الصرف. شراكتنا أيضا مع خطوط الطيران الأقليمية وأيضا مع أهم المكاتب السياحية في المنطقة أيضا نبنيها على هذه الاستراتيجية،
0: نعم،
1: لتسويق 100 يوم بمختلف الوسائل والأدوات، منها على سبيل المثال المشاركة في المعارض، كما تعلمون يعني كانت المشاركة أساسية في معرض سوق السفر العربي بدبي،
0: نعم،
1: وعادة يكون في نهاية إبريل وبداية مايو، هذا العام نتيجة الظروف الاستثنائية تم تأجيله. أيضا الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الحملات التسويقية في عدد من الأسواق الخليجية، سواء من خلال المؤتمر الإعلامي اللي كان في دولة الكويت التي تم تنظيمه قبل سفارة رائد أعمال لدى دولة الكويت في تاريخ 1 يونيو، كنا مشاركين هناك في هذا المؤتمر، تسليط الضوء والتعريف بأهم المقومات والمعالم السياحية التي يعني تزخر بها المحافظة مستطرة بشكل عام، وأيضا تسليط الضوء على أهم المشاريع والفعاليات التي يقارن تنفيذها من قبل
0: في طيب.
1: بقية الجهات الحكومية.
0: إذا جينا نتحدث أنه كيف هنا يعني قامت الوزارة من خلال توحيد الجهود مع الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم صورة متكاملة عن الموسم؟
1: هو حقيقة العمل مستمر يعني في الموسم وغيره من المواسم السياحية التكاملية لله الحمد، يعني يمكن المتلقي يلمسها سواء في موسم الخريف أو في موسم الصرف وايضا موسم السياحه الشتويه. بالنسبه لنا يعني الادوار يعني كل جهه تقوم بدورها بصوره مثاليه. وزاره التراث والسياحه من خلال ادوارها في تعزيز شراكات مع خطوط الطيران، تم يعني توقيع العدد من الاتفاقيات خلال الفتره الماضيه من اجل زياده عدد هذه الرحلات، وايضا تنفيذ حملات تسويقيه مشتركه. على سبيل المثال تم يعني في السوق الكويتي هناك توقيع اتفاقيات مع الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، وإن شاء الله راح تبدأ رحلاتها خلال الأيام القادمة. أيضا راح يكون هناك إن شاء الله زيادة في عدد الرحلات، وبالتالي زيادة في عدد الزوار القادمين للمحافظة.
0: جميل.
1: وبالنسبة للحملات التسويقية بدأت الوزارة من فترة في تنفيذ هذه الحملات من خلال الإعلانات الإلكترونية ومن خلال أيضا الشاشات الرقمية في أهم العواصم الخليجية، وهي تأتي تباعا يعني أهم الأسواق الخليجية، وأيضا التركيز على المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
0: جميل. كمدير دائرة الترويج بالمديرية العامة للتراث والسياحة أخي مروان، أكيد هناك في مؤشرات جالسين تشتغلوا عليها بعد كل موسم، هذه المؤشرات تعتمدون عليها لقياس نجاح الحملات الترويجية بعد كل موسم، ما هي الخطوات التي تقوموا بها كالعادة لضمان استمرارية أيضا وتلقي ردود الفعل فيما يتعلق بنجاح الحملات الترويجية؟
1: بالضبط، يعني في نهاية الموسم يكون هناك تقرير، وأيضا هناك مؤشرات نعتمد عليها من خلال عدد الإحصائيات نزلة في فنادق، وأيضا عدد المسافرين اللي وصلوا إلى المحافظة سواء عن طريق المنافذ الحدودية والمنافذ القوية، وأيضا من خلال الوسائل المختلفة هناك يكون حصر لعدد الزوار. وأيضا كوزارة نتلقى يعني عبر حسابات الوزارة ومواقع الإلكترونية الملاحظات، وأيضا شركائنا في هذا الموسم بلدية ظفار المحافظة بشكل عام مكتب محافظة ظفار يتلقى العديد من يعني الملاحظات والمقترحات التي تم حصرها وأيضا إضافتها للتقرير السياحي، بالإضافة إلى الوزارة أساسا هي تقوم بعقد شراكات مع أهم المؤسسات والمكاتب السياحية في منطقة الخليج لتصميم باقات سياحية جاذبة.
0: نعم.
1: من خلال بيع هذه الباقات يتم يعني تكون الصورة واضحة بالنسبة لنا عدد الزوار المستفيدين من هذه الباقات. على سبيل المثال الشركات السياحية فعليا بدأت ببيع هذه الباقات، وكانت هناك مؤشرات إقبال كبيرة خلال الفترة القادمة تزداد هذه يزداد هذا الإقبال مع بداية يوليو، وهذا تعطيك أيضا صورة على يعني ممكن أنك أنت تقيس فيها عدد الزوار إن شاء الله اللي راح يأتون خلال الفترة القادمة ومقارنتها مع الأعوام السابقة. المؤشرات إلى الآن مؤشرات إيجابية
0: الحمد لله.
1: هي أيضا تعتمد أيضا على الطقس الخريف، يعني فعليا أو الأجواء الخريفية بدأت في بعض المناطق الجبلية، طبعا كما هو يعني معروف تبدأ أو تبدأ الأجواء الخريفية في المناطق الغربية.
0: نعم.
1: ولاية ذركوت تحديدا وأجزاء من ولاية رخيوت وأيضا منطقة قرثنوت فكما يعني يمكن شاهد الجميع المقاطع التي تم تداولها في السوشيال ميديا تغطية هذه الأجواء الخريفية، وأيضا قيرون. أيضا أستاذ حفيظ، يعني ثقافة السائح اختلفت عن السابق. يعني بالنسبة لظفار اليوم أصبح فيها يعني العديد من الخدمات والمرافق والمراكز التجارية وأيضا الواجهات البحرية التي تشجع السائح للقدوم للمحافظة طول الموسم. ظفار يعني لا تختزل في شلال ولا تختزل في عيون خضراء، هي عملية متكاملة، أجزاء منها الأجواء في المدينة مشمسة لكن درجة الحرارة تظل باردة مقارنة ببقية الدول.
0: صحيح صحيح.
1: كثير من الوجهات التي يقصدها الزائر يعني في أوروبا وفي غيرها من شرق آسيا درجة الحرارة مرتفعة، لكن السائح يروح من أجل الترفيه وأيضا وجود هذا وتوفر هذه الخدمات والمرافق. لله الحمد نحن اليوم في 2026 تتوفر لدينا كثير من الخدمات والمرافق، وأيضا الجانب اللي يركز على المرأة والطفل وأيضا العديد من التجارب السياحية التي أصبحت متوفرة يعني والتي يعني تجذب هذا الزائر.
0: ممتاز. طيب فيما يتعلق بالتطبيقات والمنصات الإلكترونية للحجز، أكيد شاهدنا من خلال حساباتكم الخاصة عبر منصات التواصل بأن هناك منصات حجز معتمدة للنزلاء في في في, في الجانب السياحي. ما أهمية هذه الخطوة في تنظيم هذا الموسم أخي مروان؟
1: طيب هي الجهات المعنية ارتأت أن يكون في هذا العام هناك تطبيقات معتمدة. هذه الخطوة أرى أنها تعزز من ثقة المستأجر وأيضا تشجع المالك العقار في التسجيل بهذه التطبيقات. الهدف الأساسي منها تنظيم تأجير الوحدات العقارية بمحافظة فار خلال هذا الموسم وبقية الموسم، لكن كما تعلمون أن هذا الموسم يشهد يعني أعداد سياحية كبيرة، مليون أكثر من مليون سائح
0: من المتوقع،
1: لذلك هذا الهدف الأساسي منها هي عملية تنظيمية ونشجع يعني كافة أصحاب البنايات التسجيل في هذه التطبيقات. جميل. من أجل الوصول لشريحة أكبر وأيضا ضمان أو تعزيز الثقة لدى الزائر.
0: أكيد وضمان الأمان للأسف يعني الفترة الماضية، اسمح لي أقطع عليك، يعني حقيقة أن الفترة الماضية للأسف كان في عمليات كثيرة يعني كان فيها نصب واحتيال على تجربة السائح من خلال يعني منصات غير حقيقية وهمية، ولكن أعتقد من خلال هذه التطبيقات سيعيد التجربة مرة أخرى بشكل أفضل ومضمون وفيها أمان. لو نذكر أيضا أبرز التطبيقات أو المنصات اللي يعتمد عليها الزائر لحجز السكن أو الخدمات السياحية كذلك.
1: هي المنصات المعتمدة سكة وفالو ومسرة، ومثل ما ذكرت أستاذ حفيظ يعني من المهم أنه يعني نحن نكثف توعية في هذا الجانب
0: لحماية حقوق السائح وأيضا رفع جودة الخدمات.
1: أوعد ما تصاحب المواسم السياحية في مختلف دول العالم في المكاتب السياحية مثل هذه الحالات اللي نحن لا نطلق عليها إلى الآن ظاهرة، هي حالات إن شاء الله الوزارة وكافة الجهات المعنية يعني تتجاوز هذه الحالة إن شاء الله من خلال السعي في يعني تسويق هذه التطبيقات. وبالعكس نحن يعني هذه التطبيقات عمانية يعني ذات ثقة أيضا يعني لديها العديد من الميزات. يعني زملائي في الفريق المشترك بين الوزارة والمحافظة وبلدية ظفار يعني أنا حقيقة لست عضو فريق، أنا يعني اختصاصي قد يكون ترويج لهذه التطبيقات والتوعية في هذا الجانب، لكن هم الزملاء يعني أيضا يسلطوا الضوء على الميزات المتعلقة بهذه التطبيقات.
0: ممتاز. هي العروض أو باقات ممكن سياحية متكاملة ربما تكون
1: ولديهم زيارات ميدانية الآن، وإن شاء الله هي تعنى بالتسجيل في هذه التطبيقات وأيضا تعنى بمسألة الجودة.
0: ممتاز جميل. يعني أفهم من كلامكم فعلا هناك خطط من قبلكم أنتم بالتعاون مع بعض الجهات أن تكون هذه المنصات فيها أيضا عروض أو باقات سياحية متكاملة بمشيئة الله. جميل جميل. فيما يتعلق بأبرز هذه الحملات الإعلامية اللي أطلقتها الوزارة للتعريف بخريف ظفار داخل السلطنة وخارجها أيضا،
1: العديد من البرامج التي تم تنفيذها في كل عام، لكن مثل ما ذكرت الأستاذ حفيظ هناك يكون في ابتكار في تجديد في هذه الوسائل والأدوات لما يواكب آخر ما توصلت له يعني التقنيات في هذا الجانب.
2: جميل.
1: لدينا خلال الفترة القادمة رحلات تعريفية.
2: نعم.
1: لعدد من المكاتب السياحية البارزة في المنطقة، وأيضا الفود الإعلانية التي تأتي لتقوم بالتغطية وأيضا تساعدنا في مهمة الترويج لهذا الموسم في الأسواق الخليجية والعربية بشكل عام المستهدفة.
2: جميل، ممتاز. أكيد هناك في استثمار لهذه المنصات الرقمية ووسائل التواصل لشرائح جديدة من الزوار، لا شك هناك اشتغال كبير على المنصات من قبل الوزارة.
1: نعم، قبل الوزارة وأيضا الجهات ذات العلاقة قائمين يعني بدور أيضا لافت في هذا الجانب. نوظف التقنية في تسويق لهذا الموسم السياحي الفريد في المنطقة. قد يعني بالنسبة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أو طريق يعني يمكن حجم التداول عن ظفار قد يكون الأكبر والأبرز على مستوى ليس الخليج فقط، على مستوى المنطقة العربية.
2: بالضبط.
1: لو لاحظتوا كثير من المؤثرين المتخصصين أيضا في مجال السفر والسياحة يعني يسلطوا الضوء أكثر على الموسم السياحي وظفار كأهم
2: وجهة.
1: وأبرز منطقة وجهة سياحية خلال فترة الصيف.
2: تابعنا الفترة الماضية تعاون الوزارة مع عدد كبير من صناع المحتوى والمؤثرين أو شركات السفر العالمية، هل هناك نية أيضا لتجديد هذا التعاون من خلال استقطاب بعض الأسماء المؤثرة اللي لها جمهور خارجيا أنكم تدعوها إلى هنا إلى ظفار بجنوب سلطنة عمان للاستمتاع بهذه الأجواء الساحرة؟ هل هناك خطة في هذا الجانب؟
1: حقيقة هناك أيضا تنسيق مع وزارة الإعلام وأيضا تحديدا المديرية العامة للإعلام الخارجي في مسألة استقطاب وسائل الإعلام الخارجية وأيضا مسألة المؤثرين والحسابات الإعلامية البارزة في المنطقة. الوزارة مستمرة إن شاء الله على هذا النهج، وراح يكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة العديد من الشخصيات المؤثرة خاصة فيما يتعلق بمجال السفر والسياحة. راح يكون هناك اختيار أسماء تناسب يعني الموسم، ويعني تستطيع أن تخرج بتغطية رائعة وتوثيق لجماليات هذا الموسم وأهم وأبرز الفعاليات والبرامج في هذه المنطقة أو في هذا الموسم.
2: طيب، أبرز الأسواق الخليجية والإقليمية والدولية في الوقت نفسه اللي تستهدفها الوزارة هذا الموسم.
1: الوزارة طبعا تبني برامجها بناء على استراتيجية. بالنسبة لموسم الخريف يعني لدينا ثلاثة أشهر نحن مقسمينها لثلاث مراحل.
2: جميل.
1: المرحلة الأولى نسبة الأشغال فيها جيدة، تأتي بعدين ذروة الموسم، والفترة الأخيرة تكون نسبة الأشغال فيها ضعيفة بسبب بدء العام الدراسي، إلا أنه يعني الجهات المعنية تجاوزت هذا التحدي من خلال استقطاب سياحة الأعمال وسياحة المغامرات وسياحة التصوير في الفترة التي تسبق بداية موسم الصرف، وارتفعت يعني كان هناك نمو ملحوظ خلال الأعوام الماضية في هذه الفترة. هذا بالنسبة أيضا اختيار أستاذ حفيظ، بالنسبة لاختيار الشخصيات المؤثرة هو اختيار دقيق واحترافي أيضا.
2: جميل.
1: الشخصيات تتناسب مع طبيعة الأجواء في نفس الفترة.
2: أحسنت.
1: هناك عمل مخطط ومدروس، وأيضا هناك فرق تقوم بتقييم هذه الحسابات بما يتوافق مع السياسات والتوجهات العامة في تعزيز هذا الموسم.
2: جميل. كيف يتم تصميم، إذا جينا بس نفهم بشكل كذا بسيط، تصميم هذه الحملات، تصميم الحملات بما يتناسب أيضا مع اهتمامات كل سوق سياحي؟ أكيد كل حملة لها ثيمة مختلفة عن سوق آخر سياحي.
1: يعني على سبيل المثال في دولة الكويت الحملات التسويقية تتم عن طريق يعني الإعلام التقليدي، الإعلام الرسمي.
2: نعم.
1: وأيضا من خلال صناع المحتوى، وأيضا حكم مساحة الكويت ممكن من خلال استخدام الشاشات الرقمية.
2: نعم.
1: في أهم المواقع السياحية حكم يعني مساحة الكويت، فتكون الوجهة يعني واضحة وظاهرة في كل المواقع التي يرتادها الزائر.
2: نعم.
1: على سبيل المثال بالنسبة للسوق الكويتي أكيد يختلف في موسم الرياض أو في الرياض، يختلف عن جدة ويختلف عن الدمام. فنستخدم ونوظف أهم التقنيات اللي موجودة تتوفر في هذه المناطق بما يعزز من كفاءة الوصول لهذه الأسواق المستهدفة. أيضا إحنا لا نستهدف فقط أهل دول الخليج، إحنا نستهدف أيضا المقيمين بدول مجلس التعاون. كما تعلمون أنه هناك رحلات يومية من معظم المطارات الخليجية، لذلك أيضا يعني نحن يعني في كل عام يكون هناك ارتفاع أو زخم أعلى من السابق في مسألة تنفيذ الحملات السوقية في هذه الأسواق. يعني في كل عام تكون هناك زيادة في عدد الرحلات مما يتطلب تكثيف الترويج في هذه الأسواق.
2: جميل.
1: كافة الأسواق طبعا مهمة بالنسبة لنا، طبعا السوق الإماراتي هو يعني يأتي في المرتبة الثانية بعد طبعا السياحة المحلية.
2: نعم.
1: أيضا السوق السعودي والسوق الكويتي أيضا في نمو هناك، وبقية الأسواق أيضا. جميل. هناك فيها نمو من الأسواق العربية، وإن شاء الله الوزارة مستمرة في تنفيذ
2: تتوسع في الأسواق
1: السوقية.
2: عشان أستفيد من الوقت المتبقي تقريبا دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل الفترة الدينية لأذان العصر. طيب، هذا فيما يتعلق بتصميم الحملات، لكن فيما يتعلق بالرحلات الجوية وربط ظفار بالأسواق، كيف تقيمون مستوى جاهزية الرحلات الجوية إلى صلالة خلال موسم الخريف؟ وكذلك هل هناك زيادة في عدد الرحلات أو الوجهات المباشرة مقارنة بالأعوام الماضية؟
1: الوزارة يعني أيضا من خلال شراكتها مع مطارات عمان وأيضا شركتنا في القطاع السياحي وأيضا العقود أو الاتفاقيات التي تمت خلال الفترة الماضية مع خطوط الطيران الإقليمية لزيادة عدد الرحلات من هذه الأسواق إلى مطار صلالة، وأيضا الدخول في شراكة لتنفيذ حملات تسويقية بهدف تعزيز أو بهدف أن يعني زيادة عدد الزوار من هذه الدول.
2: جميل.
1: بدأنا فعليا خلال الفترة الماضية في السوق الكويتي، أيضا السوق الإماراتي، والأسواق في بقية دول مجلس التعاون خاصة السوق السعودي. هناك خلال الأيام القادمة إن شاء الله راح تصل أول رحلات من الرياض ومن جدة، تحديدا في 20 يونيو راح تكون أول رحلة من الرياض، وراح تكون أيضا رحلة من جدة. خلال أيضا الرحلات المقبلة راح يكون هناك أيضا استقبال لوفود من المكاتب السياحية، أهم المكاتب السياحية في المملكة العربية السعودية، وأيضا من الوفود الإعلامية بهدف يعني ترويج المحافظة خلال يعني بداية الموسم وما تبقى من الموسم في السوق السعودي.
2: جميل.
1: نخطط إلى يعني توزيع الحركة السياحية طوال فترة الموسم، وليس فقط ذروة الموسم، أن تكون هذه الرحلات مستمرة إلى نهاية الموسم، وبالتالي أيضا الفترة التي نشهد فيها ركود سياحي راح يكون هناك إن شاء الله العديد من الفعاليات والبرامج التي تجذب السائح. ورغم يعني بدء العام الدراسي في أواخر أغسطس، إلا أنه هذه البرامج وأيضا المؤتمرات راح تساعد في تنشيط الحركة السياحية في نهاية الموسم السياحي.
2: في دقيقة قبل أختم هذا اللقاء، خلال أيضا يعني إيش اللي هي الأشياء أو ما تسعى إليه الوزارة إلى تطويره في تجربة السائح منذ لحظة الحجز إلى وقت مغادرته؟
1: حرصنا في الوزارة أنه يعني يتم تعاون مع أهم شركاء في مجال تصميم وبيع الباقات السياحية. حرصنا أيضا أن يكون هناك جانب العطلات في قطاع طيران، يكون لها أيضا دور في هذا الجانب. تم ربطهم مع الشركات السياحية المحلية ومع الفنادق لتقديم باقات سياحية طوال فترة الموسم. هذا يساعدنا في أيضا التعرف على المؤشرات والتعرف ومتابعة الإحصائيات بشكل دائم، أيضا يساعدنا في استقطاب المزيد من الزوار طوال فترة الموسم وليس فترات معينة. يعني إن شاء الله نطمح، تم طبعا خلال الفترة الماضية الترويج لهذه الباقات عبر منصات سواء خطوط الطيران وايضا المكاتب السياحيه.
2: شكرا.
1: ولله الحمد يعني نسبه الاقبال مرتفعه جدا، وهذا ما يبشر ان شاء الله بموسم استثنائي وشيء ثاني في هذا السنه
2: باذن الله. كل شكر لك والتحيه. احنا دخلنا على فتره اذان العصر، فتره دينيه، يعطيك الف عافيه. شكرا. احنا اول شيء نعتذر منك انك فاجئناك باتصال معنا بشكل مباشر، واخذيناك وانت على استعداد، وجزاك الله خير على تلبيه هذه الدعوه. يعطيك العافيه استاذ مروان بن عبد الحكيم الغساني، مدير دائره الترويج بالمديريه العامه للتراث والسياحه بمحافظه ظفار، وحديثه حول جاهزيه الحمله الترويجيه لموسم خريف ظفار لعام 2026، الفتره الدينيه لاذان العصر، وبعدها راجعين لكم بمشيئه الله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: إذن حياكم الله من جديد في البعد الخامس. هنا أيضا نستكمل ونقف حول أبرز الأخبار والأحداث المحلية. وقبل دقائق من الآن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وكذلك تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا. تباعا الآن مجموعة من الأخبار اللي يتعلق بهذا اللقاء وهذا الاجتماع قبل القليل اللي ترأسه أيضا جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه. يتفضل إذن قبل تقريبا ساعة يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، وأيضا يوصي بعدد من الأوامر، وجلالته الآن أيضا يوجه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس، استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب. كذلك جلالته يشيد بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى من نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2025، وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكدا أيده الله على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. وكذلك وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل بما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. ومجلس الوزراء يؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السيبراني في خططها وبرامجها ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن، أولا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنية المستخدمة في هذا القطاع. وكذلك مجلس الوزراء يقر بإنشاء هيئة الأصول الحكومية تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، سعيا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة. وكذلك مجلس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل والمبادرات الخاصة وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. الآن يعني تصلنا الأخبار بشكل مباشر من وكالة الأنباء العمانية وكذلك حساب تلفزيون سلطنة عمان على منصة إكس. إذن مجموعة ما شاء الله من الأخبار في الوقت الحالي، وهذه الآن نقرأها بشكل مباشر. وقرأنا وأكيد ما يتعلق بأن تكون هناك يعني مقعد، يكون 11 مقعد مخصص أو تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. هذا أيضا كان استمرارية لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب. إذا هذا ما يتعلق بتوجيه أو بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة. إذا هذه أبرز الأخبار اللي الآن وصلتنا من وكالة الأنباء العمانية. وأعود مرة أخرى إلى حديثي حول ما يتعلق بالاستعدادات لاستقبال زوار خريف ضفار وسط تكامل في الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف توفير تجربة سياحية متميزة وآمنة في الوقت نفسه للزوار سواء كان من داخل سلطنة عمان أو خارجها. وقد عملت الجهات أيضا المعنية على رفع مستوى الجاهزية في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة إلى جانب تنفيذ خطط لتنظيم الحركة المرورية وتأهيل المواقع السياحية وتعزيز النظافة والتجميل وإعداد الفعالية والبرامج المصاحبة للموسم. إذن هذه أبرز ربما ما جاء في المؤتمر الصحفي لخريف ضفار. وكذلك ما يتعلق ببلدية ضفار تركز على تهيئة الحدائق والمنتزهات والمواقع السياحية وصيانة الطرق والمرافق العامة وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإنارة وإدارة الحركة في المواقع التي تشهد كثافة من الزوار بما يضمن راحة الجميع وسلامتهم. وأيضا ننتقل إلى جاهزية وزارة التراث والسياحة تعمل على الترويج لموسم خريف ضفار محليا ودوليا والتنسيق مع المنشئات الفندقية وشركات السفر وتشجيع استخدام منصات الحجز المعتمدة والتعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية للمحافظة بما يسهم في استقطاب مزيد من الزوار والسياح وتعزيز مكانة ضفار كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. إذن إحنا كذا ربما نكون وصلنا إلى الختام، لكن أيضا في بعض الأخبار تردنا الآن وجلالته أيضا يشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما ينعكس أو يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية، حيث أكد مجلس الوزراء على موقف سلطنة عمان الثابت المتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. وأيضا ضمن الأخبار اللي وصلتنا الآن، مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنب المنطقة أو لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. وكذلك جلالته يثمن في هذا الشأن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الدود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. ما شاء الله، يعني خرج هذا اللقاء والاجتماع اللي ترأسه جلالته قبل ساعة من الآن اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر في مسقط بمجموعة من ربما الأخبار اللي تضعنا أيضا في أهمية أن يكون أيضا المواطن جزء من هذه التنمية ومكانة المرأة أيضا في هذا الجانب من خلال تخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة، ما يتعلق بمسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية وما يتعلق أيضا بالاتفاق اللي صار اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران، ترحيب مجلس الوزراء بهذا التفاهم الذي تم. وجلالته أيضا الآن أبقاه الله يوجه بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر، بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. هذا الآن ربما اللي وصلنا في من وكالة الأنباء العمانية، وأيضا حساب تلفزيون سلطنة عمان على منصة إكس الحساب الرسمي. إذن أيضا وصلنا هذا الخبر. جلالته أيضا أعزه الله يشيد بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة على نهج العقلانية والاتزان في الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. جميل، إذن مجموعة ما شاء

الشركة على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. إلى هذه اللحظة ربما هذه أبرز الأخبار. الآن أيضا وصلنا خبر آخر جلالته أيده الله يؤكد على أهمية استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عمان مع مختلف الدول وترجمتها إلى ما يعزز المنافع المشتركة بما يوطد العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للجميع ويساعد في ديمومة الرخاء والاستقرار للمنطقة وكافة شعوب العالم. إذن هذا أيضا الخبر ربما الأخير اللي وصلنا الآن، لكن ربما أيضا هناك تباعا مزيد من الأخبار والله أعلم. وإذن جلالته أيضا يشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية، حيث أكد مجلس الوزراء على موقف سلطنة عمان الثابت المتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. إذن ربما هذه كانت أبرز الأخبار اللي وصلتنا وتابعناها من خلال حسابات رسمية سواء كان تابعة لوزارة الإعلام متمثلة في وكالة الأنباء العمانية وكذلك في حساب الخاص بتلفزيون سلطنة عمان. ونعيد أيضا نذكر أيضا مرة أخرى حول بعض الأخبار اللي ذكرناها، جلالته أيضا أبقاه الله يوجه بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. إذن هذه ربما الأخبار الأبرز. وأيضا خبر آخر الآن جلالته أيده الله يؤكد على أهمية استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عمان مع مختلف الدول وترجمتها إلى ما يعزز المنافع المشتركة بما يوطد العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للجميع ويساعد نعم في ديمومة الرخاء والاستقرار للمنطقة وكافة الشعوب. نعم قبل قليل أيضا ذكرنا هذا الجانب وربما هذا الخبر أيضا تم إعادته وإرساله مرة أخرى وكان ضمن أبرز الأخبار أثناء أيضا اجتماع أو أثناء هذا اللقاء الذي أيضا ترأسه حضرة صاحب الجلالة لاجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر. وهذا أيضا ما جاء قبل قليل إشادة أيضا جلالته بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة على نهج العقلانية والاتزان وفي الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. ومرة أخرى نذكر أن جلالته أيضا يثمن في هذا الشأن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. إذن ربما نقف يعني عند أبرز هذه الأخبار اللي الآن وردتنا ويعني تقريبا إحنا نصل إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة، وسنكون أكيد في متابعة مستمرة مع أبرز الأخبار المحلية، وإن كان جديد هناك استجد بإمكانكم

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. وإلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء لحلقة اليوم مستمعين الأكارم في البعد الخامس. سعدت أني أرافقكم على مدى ساعتين بدأناها من يوم الأحد ونستمر إن شاء الله إلى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 2 الظهر إلى غاية 4 العصر. احنا نحاول في هذه الرحلة وفي هذه المساحة ومن خلال هذه المنصة من البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها 97.5 مسقط والباطنة وفي ظفار 98.5 من خلال أيضا أرقام التواصل سواء كان بالاتصال المباشر 2499-0000 أم أيضا رقم الواتساب الجديد 947-777-957. هذا الرقم أيضا لأول مرة الآن يتم الإعلان عنه وتم استبدال الرقم السابق بهذا الرقم الحالي 947-777-957 هو الرقم الجديد اللي بإمكانكم تشاركونا في البعد الخامس وبقية البرامج. واللي ما تمكن أن يتابع هذه الحلقة بإمكانه يرجع إلى الشبيبة في اليوتيوب أو منصة الشبيبة في منصة إكس ومنصة أيضا الإنستغرام لمشاهدة مقتطفات أو كامل الحلقات سواء هذه الحلقة أو الحلقات السابقة. كنت أنا معكم حفيظ جعبوب في تقديم هذه الحلقة في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري وسعينا إحنا من أول دقيقة إلى هذه اللحظة أن نواكب الأخبار المحلية سواء هناك في ظفار المؤتمر الصحفي لخريف ظفار لعام 2026 وحديثنا أيضا حول هذا المؤتمر وأهم ما جاء فيه والأبعاد السياحية والاجتماعية والفعاليات والبرامج المختلفة لهذا العام وهذا الموسم إلى جانب دور وزارة التراث والسياحة المتمثلة هناك بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. وفي ختام هذا اللقاء ربما احنا حاولنا نذكر أو نقرأ أهم الأخبار اللي تابعناها على منصة وكالة الأنباء العمانية وعبر أيضا منصة تلفزيون سلطنة عمان حول هذا اللقاء جلالة السلطان المعظم حفظ الله. إذن بدأنا في هذا أيضا اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بترأس أيضا جلالته لهذا الاجتماع وقرأنا قبل قليل مجموعة من الأخبار اللي خرج بها هذا الاجتماع. إذن نصل بكم إلى ختام حلقة اليوم على أمل أن نكون كذا وفقنا في تقديم كل ما هو جديد ومفيد وأطلعناكم على مختلف الجوانب والأخبار المحلية وتكونوا دائما معنا في الصورة أول بأول في متابعة موضوعية ولحظة بلحظة ننتقل معكم في أكثر من جانب وأكثر من قطاع أو محور أو موضوع أو مضامين جديدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا إلى حباب الفرح وسعادة المسي عليكم وفي هذا اليوم الجميل اليوم السعيد اليوم الجديد إن شاء الله بإذن الله تعالى. كانت أكيد بإذن الله تعالى صباحاتكم ونهاراتكم طيبة بإذن الله تعالى, ونتمنى بإذن الله كل سعي وكل هدف وكل غاية بإذن الله تعالى وصلتوها للي حققتوا فيها حققتوا لها اليوم. مستمعينا نطلع عليكم أكيد من الساعة 5 لين الساعة 8 في برنامج تو الناس.
2: يا مساء الفرح مستمعينا ومساء الاثنين اللي دايما شو نقول الاثنين الباسم أكيد على 97.5 في الباطنة ومسقط أكيد, وتحياتنا أيضا لأهالي ظفار والكل شخص موجود الحين في ظفار ويستقبل كذا في بدايات الرذاذ وبدايات نسمات الخريف, ويعني نقدر نقول حين بركات الخريف على 98.5.
1: كل شخص يستقبل الرذاذ رايح هناك نرسل لك أكبر تحية للزميل العزيز عيد الخويطري
2: أكيد.
1: ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى مهمة سهلة بإذن الله تعالى مهمة عمل سهلة, وأكيد مفتقدينك يا عيد في البرنامج. فاليوم مستمعين نحن معاكم أكيد في حلقة يوم الاثنين أنوار العلوي أبرار المشيفري وأيضا بدر البلوشي بإذن الله تعالى معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8
2: أكيد. فقراتنا المتنوعة بمواضيعنا ومشاركاتكم كذلك, ويا جماعة بليز حفظوا هذا الرقم
1: بليز ما عندكم مجال أرجوكم
2: حفظوا هذا الرقم الجديد للواتساب عشان نستقبل رسائلكم على 94-37-957
1: مرة بدون ما تشوفي
2: على 94-37-957 شفت نص شوفة
1: أكيد مستمعين نحب انتظار أكيد رسائلكم على مثل مقاطبرة 94-37-957
2: وأيضا
1: بانتظار مكالماتكم
2: ما شاء الله
1: على 24-99-000
2: ما شاء الله عيني عليك باردي أنوار بسرعة حفظت أنا مرة تاني برجع أقول رقم الواتساب واختبريني حفظتنا ولا لا.
1: يلا
2: 94-37-957
1: كفو
2: والله
1: كفو
2: إذن مستمعين هذا رقم الواتساب أكيد في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم مثل ما عودناكم دائما بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. أهم شيء أيضا تخبرونا كيف كان يومكم في الدوام, كيف كان يومكم اللي ماخذ إجازة حالة حق أطفال أو طلاب المدارس واللي عنده اختبارات أكيد طبعا كل التوفيق لطلاب الثاني عشر, وأيضا كل التوفيق اللي الحين يختبرون وهم في الجامعات وفي الكليات. نقولكم الله يوفقكم يا رب, وتحياتنا أيضا لكل من يشاهد إس شبيبة ويتابعنا على مرئيات الشبيبة سواء كان في اليوتيوب أو في منصة إكس وبقية مواقع التواصل الاجتماعي. كل التحية لك يا عبد العزيز من قطر, وكذلك لسعد وأيضا لمحمد وكذلك لفاطمة وسالم اليعقوبي وأيضا لنورس.
1: أكيد في بداية البرنامج أيضا نرسلك بالتحية لعلاء الأمير ويسلم عليك يا أبرار
2: الله يسلمك,
1: وأيضا نرسل تحية لأحمد ونقول يا مسا الورد للمختار ويا مسا الخير ليوسف ويا مسا النيلوفر لأحمد, ويا مرحبا فيكم جميعا في برنامج توي الناس. ترى تونا بعدين وبعدنا ما زلنا على الأرض, الطائرة بعدها ما طارت, لا تفوتكم الطائرة, يلا كلكم اركبوا وأيضا اربطوا أحزمة الأمر.
2: يعني الحين حبيت نحن الحين خلاص محلقين يعني في الجو,
1: بعدنا ما طرنا,
2: بعدنا ما متى بنطير
1: التيك اوف بعد, قول انت بعد الفصل الاول هناك التيك اوف
2: بعد الفصل الاول يعني بعد الفاصل
1: بعد الفاصل
2: اوكي
1: بعد الحين كذا نسولف ما اعرف ايش الناس يدخلوا تخيل انت الحين الطايره عندك والحين الناس يدخلوا في الطايره كذا فنسولف للداخل واللي
2: حلو وسولف ايضا مع مستمعين ومتابعين الشبيبه، لان المحاميه ايضا فاطمه الرشديه تسلم عليك انوار وتمسي كذلك على كل من مثبت الموجة على الشبيبه وتقولهم مساء الورد والياسمين ومسائك سعيد يا المحاميه الاستاذه فاطمه الرشديه.
1: محمد جاهز ويقول اربط الاحزمه. يلا يا محمد خليك جاهز لتنطلق معانا. وعلى الامير يقول نحن راكبين بسم الله مجراها. يلا باذن الله تعالى.
2: من الكابتن كابتن الطائرة بدر.
1: هي طبعا طبعا نحن يعني ما نتقدم بدر.
2: أي ذكر تحية لك يا سعد أو سعيد العلوي أيضا وابتسام، أكيد يعطيكم العافية على هذا المتابعة وعلى هذا التفاعل من بداية تو الناس، وهذا اللي يخلينا احنا نتحمس دائما في تو الناس، مشاركاتكم تفاعلكم ومتابعتكم الدائمة. أشوف هذا يعني شيء من الإخلاص، شيء من يعني كذا الانتماء، الولاء. عليك نور، أنا أدور الكلمة. الولاء للشبيبة، الولاء لتو الناس، لأنه يعني من تقريبا حتى من قبل الله نحن نبدأ البرنامج
1: مباشرة
2: والناس متفاعلين ومتحمسين للمشاركة.
1: أي والله يعني أجمل ما في الموضوع هي مداخلاتهم ومشاركاتهم في كل المواضيع. مستمعين دائما نكرر ونعيد بس عشان نذكركم، ترى مشاركاتكم ما تقتصر فقط على اللي هو موضوع الحلقة، لا، أيضا نحن ننتظر مشاركة مشاركاتكم على مواضيع الحلقة بأكملها على فقراتنا المختلفة. عشان كذا خلكم جاهزين قبل الطيرة تطير، رح نطلع لفاصل ونرجع مباشرة على التيك أوف.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: مستمعينا رجعنا لكم من جديد، وأكيد مثل ما ذكرنا سابقا ما زلنا في بداية حلقتنا اليوم في الساعة الأولى وفي النصف ساعة الأولى من حلقة برنامج تو الناس، ومباشرة تنطلق الطائرة أربط أحزمة الأمان. مباشرة مستمعينا نحن نبدأ رسميا مع موضوع الحلقة، أكيد الكل ينتظره، ولكن نذكركم أكيد بأرقام التواصل على الواتساب على 94379 5-7. أكيد طبعا على رقم الاتصال على 2-4-9-4-0. وطبعا كل شكر لكل من يتابعنا ويسمعنا أيضا سواء كان في السيارة أو أي مكان، وأيضا شكر خاص للي يتابعنا هو من خارج السلطنة، فأحمد الشباسي من مصر. أحمد شباسي يقول كل الأمنيات بتوفيق لمنتخبنا المصري ضد بلجيكا، والتوفيق لكل المنتخبات العربية، يا رب إن شاء الله تفوز مصر، وأيضا كل التوفيق للأخضر المنتخب السعودي اليوم على الساعة 2 بتوقيت عمان ويلعب ضد أورغواي، وبإذن الله الفوز للسعودية والفوز أيضا لأيضا المنتخب المصري ضد بلجيكا، وأيضا الفوز لكل المنتخبات الثمانية بإذن الله تعالى بدون أي استثناء.
2: بإذن الله تعالى دائما وبنتمنى لهم كل التوفيق. مثل ما قلنا نحن كلنا دولة واحدة، دولة عربية واحدة، وأكيد أي دولة عربية راح تفوز أو راح تنال الكاس بإذن الله تعالى راح تكون فرحة عربية عامة بإذن الله تعالى، وهذا هو بإذن الله أملنا. إذن مستمعينا مباشرة إلى موضوع حلقتنا اليوم، لكل من جالس يتابع حاليا إذاعة الشبيبة، ولكل من أكيد انتبهت الموجة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب البطنة، و 98.5 في ظفار وماسك درب، سواء كان لمشاويره المسائية أو متجه إلى بيته طبعا للراحة. أتمنى لكم إن شاء الله دروب آمنة وسالمة. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا يتكلم عن الحظ، يا ترى إيش هي تجاربك مع الحظ؟ إيش هو قناعاتك عن الحظ؟ اليوم نريد نعرف أنت وش وجهة نظرك من مع الحظ؟ هل النجاح هو من صنع الحظ، أو أن الحظ هو مجرد فرصة التقت بالموعد المناسب؟ اليوم مستمعين نحن نقول فلان محظوظ حصل على وظيفة حلوة، فلان محظوظ اتزوج بنت ناس، فلان محظوظ اتزوجت رجال زين، فلان محظوظ حصل مثلا الترقية في الوقت المناسب، لكن هل الحظ هو السبب في هذا كله اللي نشوفه الحين من حياة الآخرين ومن حياتنا أيضا نحن على وجه الخصوص، أما نراه هو سنوات من استعداد والعمل والتقط مثل ما ذكرت سابقا الفرصة مع اللحظة المناسبة؟ هل يصنع الإنسان حظ بنفسه، أو إنه هو مجرد نجاحات واستعدادات سابقة لصنع هذه اللحظة؟
1: إذن هذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، هل الحظ شيء ننتظره أو شيء نصنع؟ لأن دائما مثل ما ذكرت أنوار دائما نوصف أشخاص نقول يعني هذا عنده حظ قوي، دائما نقول هذا حظ عالي حظ قوي، وفي ناس نقول حرام مسكين حظ نحس. فهل فعلا في شيء اسمه حظ برأيكم؟ هل فعلا يعني في شيء يعني كذا الحظ أمر نقدر نقول حن يعني كرزق فقط يعطون أشخاص ويعني ينحرمون منه أشخاص، أو لا هي قناعات داخلية؟ يعني إذا أنت برمجت نفسك أنك أنت شخص محظوظ، وأنك يعني أن الأرزاق بيد الله، وأنك أنت دامك تسعى فأنت راح تحصل، وإذا ما حصلت فهي خيرة. فيعتمد هذا على قناعة أيضا الأشخاص على قناعة الناس. البعض والله يعني البعض كذا متربي على والله أنا إنسان حظي نحس،
2: صح
1: أنا ما عندي حظ، حتى البعض يعني يبهي بطريقة الميمز وبطريقة الضحك يعني
2: أيوة
1: أن أنا حظي سيء، ودائما يعني يحط كذا رياكشنات ونكت عن الحظوظ السيئة.
2: صحيح،
1: فهالشي حسه وايد غلط، لأني لما تكررين حتى لو كانت نكتة هالشي حس يعني عقلك يعني بيتبرمج أنه أن لا أنت حظك
2: راح
1: سيء،
2: راح تقتنع فيها وراح تكون يعني مسلمة بالنسبة لك أنا حظي سيء. فبالتالي أي شيء يصير ممكن يكون في غلطة معينة، يمكن شيء أنت ما سويته بالطريقة الصحيحة، لكن أنت راح مباشرة تعزيه إلى الحظ، بالتالي راح تفقد التعلم من التجربة الخاطئة أو من التجربة اللي ما صارت مثل ما أنت مخطط لها. وإذا قلت حظي خاطئ بالتالي أنت راح تضيع على نفسك أنك تعرف السبب الحقيقي لعدم سريان تلك التجربة بالطريقة اللي أنت مخطط لها. عشان كذا حتى الحماد يقول من ينتظر الحظ يضيع وقته ومن يسعى يصنع حظه. إذا بالنسبة للحمادي الحظ ممكن نصنعه بالسعي مستمعينا. أما أحمد أحمد يقول لا أحمد هذا ما كرك، هذا طال عمرك قهوة ما كرك، للأسف ما أعرف سوق كرك كان زين،
1: لأن خلاص متعودين العمانيين إن حتى لو كان حر وشمس لازم الكرك في كل وقت، العصر المغرب أي وقت لازم كرك.
2: والله ليتني أعرف أسوي كرك هنا في الإذاعة كان زين.
1: تحبين الكرك؟
2: أحبه وايد، بس عندي له يعني له عليه، بمعنى إنه لازم يكون على حسب أنا أريد على حسب الطلب.
1: أيوة يعني شكلك ما تروحين صوب المحلات المقاهي مال الكرك.
2: أبدا أبدا ما وايد أوثق، بس تو موصوفة على مكان شكلي بروح له.
1: خلاص تعرفين من المطبخ اللي ذا على وقت سوينا بعدين كرك.
2: ما أعرف مشكلة، كنت زمان أقولش لما كنت مسافرة لما كنت أدرس يعني برا
1: زين
2: زميلاتي في الله يذكرهم بالخير في البعثة كانوا يقولوا يعني سويت لهم أنا مرة واحدة علمني أخوي كيف أسوي كرك حلو قبل لا أسافر، كان لما هناك أسوي لهم يحلين وحيباتي كانوا يعجبهم أي شيء يسويه، فكان بالنسبة لهم إنه وايد حلو وكرك أنوار وكرك أنوار، يرجعوا هنا عمان يخبروا أهاليهم إحنا شربنا كرك أنوار، وهو الله وكيلش يمكن أنت لو طبختي بتقول.
1: هو لاحظت شيء يعني بخصوص الكرك حقيقي إن في ناس يعتمد على كل واحد كيف يسويه، يعني كل واحد وطريقته. يعني في ناس مثلا قبل يذوبون السكر، في ناس لا، في ناس إنه أول ما يغلي الشاي
2: صح
1: يضيفون مثلا الحليب، فكل واحد كيف طريقته
2: صح، وفي ناس يضيف الحليب والشاي وينتظروا يغلي كامل يغلي يغلي يغلي يعني مع الحليب
1: أيوة
2: فترة طويلة.
1: أي الحمد لله ما وايد مع يعني ما وايد مع الكرك
2: يا بختش،
1: الله يخلي الأمريكانا والقهوة التركية
2: والله أنا برار مع جميعا مما جميعا
1: الأخضر اليابس ها
2: مرة الأخضر اليابس.
1: بس هم شيء إنك تحرقين على الركض.
2: والله وش أقولش يعني هو ما مشكلة الحرق هنا عاد هنا مشكلته تعرفي ممكن يعني كثرته الدم
1: أيوة نقص الحديد
2: أيوة
1: هذا المأساة نقص الحديد ضريبة
2: الارتجاع المريئي كل هذه اللي هي
1: الحموضة
2: حموضة وكذا أيوة. هذا شوية يتخوف يعني، فعشان كذا
1: الموازنة الموازنة هو المطلوب.
2: والله الموازنة مطلوبة.
1: واللي يسمع الشبيبة وماسك كذا كوب الكراك واللي ماسك الكوب القهوة نقولكم بالعافية، لكن بعد الموازنة مطلوبة. على طاري موضوع حلقتنا اليوم، هل الحظ شيء ننتظره أو شيء نصنعه؟ فمحمد يقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه في أشياء مهما سعيت لها ما تجي، ويجيك بدلها شيء ثاني من ولا مكان. فعلا يعني هذا لما نقول حن الأرزاق بيد الله، يعني أنت تسعين أنت تتمنين، لكن دائما يعني خطط الله دائما الأفضل.
2: صح، لأن لما يجي هذا الشيء اللي من حيث لا تحتسب هذا الشيء يجي أجمل بوايد من اللي كنت أنت تسعى إليه.
1: بالضبط صح،
2: وأكبر بوايد. فعشان كذا بس هذا الشيء ما راح يجيك وأنت جالس تنتظر الحظ، مستحيل
1: يعني. ذكرتين فيلم بصراحة ناسين، هو فيلم يعني هندي فما أعرف الاسم بالضبط، شفتنا في أشياء من المنصات منصات الأفلام هالأمور فأذكر أني كان يتكلم بشكل عام عن موضوع يعني فلسفة الحظ، أني ليش في إنسان نحن نقول عنه محظوظ في إنسان ما محظوظ وكيف أن الشخص يعني مثلا، طبعا هم قالوا أنه كأنه تدابير القدر اللي هو يعني تدابير الله، أنه يعني يعطينا أشياء مثلا ما توقعناهن، أشياء مثلا ما تمنيناهن. ففي بعضهم يحاربون ويعني يحاربون هذا الشيء وما يتمنونه ويحاربونهم يحصلون الشيء اللي هم يبونه. بعدها يكتشفون يعني في آخر المطاف البطلة بطلة الفيلم اكتشفت إنه هي حاطة نفسها في مكان ضيق يعني في دائرة ضيقة وأنها تختار أشياء محدودة. وبعدها اقتنعت يعني كان إن اللي يعني الكبار واللي تستشيره كان يوضح لها إنه لا يعني أنت عندك الأفق واسع، عندك وايد أمور وايد أشياء، فليش انك حاصرة نفسك بشيء معين او بأمنيات محدودة.
2: حلو،
1: فالحين كلامك ذكرني بهذا الفيلم ان فعلا ترى يعني الفرص وايد موجودة وممكن نحن نتمنى أمور ونتمنى أشياء بس بعدين نحصل على أشياء أفضل بوايد عن اللي احنا تمنيناها.
2: وانتي أبرار بعد خلينا أفكر في نقطة ثانية بالنسبة للحظ. نحن لما نشوف الأشخاص ونقارن نفسنا مثلا فيهم نقول والله هذا فلان عنده وايد حظ، كيف حصل على هذه الفرصة؟ لأنه الفرص موجودة،
1: الفرص موجودة
2: بس عنها بحث عنها وحصلها في الوقت المناسب.
1: أيوة، ويعتمد على برمجة الشخص نفسه، قناعات الداخلية، لأن هذا بعد طرق لها دكتور علي الوردي في كتاب خوارق اللاشعور، وياب مثال إن كيف طالب مجتهد ويذاكر ليل نهار آخر شيء يجيب نسبة بالثمانينات، وطالب مثلاً إنه هو يذاكر فترات محدودة وحط فترات يعني كبريك وراحة وبس يعني تفوق وياب في التسعينات. ليش؟ لأنه هو عنده يعني أول شيء ثقة إنه يعني هو بيسوي اللي عليه، وإنه يعني الجهد بالذكاء أيضا، يعني كيف أنت تقتنص الفرص ويكون عندك هذا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، كيف يعني مثلا
2: تعرف ترتب وقتك مثلا،
1: ما بس ترتب وقتك وبس، كيف أنك يعني شو أقول لك توظف العلاقات الاجتماعية اللي عندك أيضا.
2: إيه، لكن يعني لو جينا على مثال الطالب 90 هذا بالمئة،
1: أيوة، إنه هو قناعاته الداخلية إنه هو راح ينجح
2: بالضبط، فهو
1: فنجح،
2: استعمل كل الأدوات اللي تساعده للنجاح لأنه هو مقتنع داخليا أنه راح ينجح. بس اللي ما يعني اللي ما عنده هذه الثقة ممكن إنه مثل ما قلتي يذاكر يذاكر بس هو حاط في باله إن أنا ما راح أجيب أكثر من كذا.
1: أيوة.
2: فبالتالي يعني هو بعد أبرار هذا المثال جميل جدا، لأنه نلاحظ ونحن الحين يعني نوجه خلنا نقول كلمة للأهالي، عمرك لا تقول لولدك اللي في الدبلوم العالي حاليا إنه والله حظك كذا، حظك جبت نسبة عالية أو حظك جبت نسبة منخفضة.
1: والله يقولون، وحتى يقولون حق الطلاب يقولون ترى الدنيا حظوظ.
2: بالضبط،
1: هي يعني كلمة الدنيا حظوظ المفروض حن ما وايد يعني حن هذا راسخ في أذهاننا.
2: صحيح،
1: يعني الدنيا حظوظ، لكن لا
2: هو لا. لا هو سعي، هو بالضبط. سعي قدرات واجد عوامل ما يلها دخل في الحظ، لأنه في النهاية امتحانات وكل شيء. أنت يعني يمكن هذاك هذيك السنة الطالب راح يعرف كيف يستخدم أدواته ومهاراته بطريقة صحيحة تأهله أنه هو يجيب نسبة طيبة.
1: بالضبط، صحيح كلامك. إذن يعني هذا معناته أن نحن الحظ نصنعه،
2: نحظ نصنعه،
1: ما ننتظره،
2: ما ننتظره. يعني من كلامنا أنا وأبرار هذا هو مثل ما تقول أبرار نتيجة كلامنا، ولكن أنت مستمعنا إيش من وجهة نظرك ما هو الحظ يا ترى؟ لما نشوف إنسان ناجح في حياته هل هو محظوظ أو هو تصادفت اللحظة المناسبة مع الفرصة المناسبة والوقت المناسب ليوصل لنجاحه، وهي محض صدفة وحظ.
1: أيضا كذلك أنوار سعد من متابعي الشبيبة يقول الحظ ليس مجرد سحر غامض. يقول الحظ ليس مجرد سحر غامض يأتي من العدم، بل هو مزيج من الفرص العشوائية التي تعترض طريقنا. هذه لما نحن ذكرنا موضوع اقتناص الفرص، موضوع أنك تكون ذكي أيضا في اقتناص الفرص.
2: صحيح،
1: يعني حتى تقول لك الفرصة ما بتصرخ بتقول لك أنا هنا موجود.
2: بالضبط،
1: هذه غنية أصلا موجودة.
2: حبيتها.
1: أن الفرصة ما بتصرخ بتقول لك أنا هنا موجود، لا، أنت المفروض تشوف عليها، أنت المفروض تدورها أو تصنعها أيضا.
2: صحيح، بالضبط. حتى بدران يقول في علم النفس يقال أن الحظ يقترن بالتفكير الإيجابي والطاقات الإيجابية مثل ما قالت أبرار. أما علاء الأمير يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر، بين الحفر أكيد والحظ ما راح يجي بين الحفر. مسنور يا مريم. أيضا محمد يقول رزق، أحيانا الرزق يجي لناس ما سعوا له، هذا نصيب أو حظ. يعني محمد
1: نصيب
2: صحيح،
1: أيوة،
2: ولكن ما سعوا له لهذا الرزق، لكن تراهم ساعين لأشياء ثانية. مثل ما قلنا الرزق يجي بأوجه مختلفة ما وجه واحد، بالتالي هو راح يجيك الرزق. مثلا أنت تسعى لشيء معين راح يجيك الرزق بوجه آخر، هي ترى ما حظ هذا
1: بالضبط.
2: هو رزق جاك بوجه آخر
1: أكيد طبعا. إذا مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، هل الحظ شيء ننتظره أو شيء نصنعه؟ أكيد على 94 37، أنا ما زلت أشوفر على الرقم 957، وعلى 24 99 4 0 في انتظار مشاركاتكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا مستمعي إذاعة شبيبان، رحب فيكم من جديد في هذه الساعات، الساعة أكيد الأولى من برنامج تو الناس، وأكيد متواصلين معاكم ومع مداخلاتكم اللي نحن بنتظرها أكيد عبر الواتساب على 94 37 957، وأكيد عبر الاتصال على 24 99 000.
1: واللي اتصل فينا قبل شوي يرجع يتصل، لأن لما بناخذ المكالمة سكرت المكالمة، لكن أكيد في انتظار مشاركاتكم واتصالاتكم على 24 99 400. موضوع حلقتنا اليوم، هل الحظ شيء ننتظره أو شيء نصنعه؟ ليش أحيانا نقول هذا الشخص محظوظ، وليش أشخاص يقولون لا نحن حظنا سيء؟ جماعة الخير، مثل ما عودناكم دائما كذا يعني نروح من ولاية لولاية، دائما حكاياتنا كذي يعني تعبر بين ولايات السلطنة. فبالعادة نحن نقول الدريوة العيد عيد بيودينا، وكان أساس باص، بس دام عيد ما موجود أنوار قررت طايرة، فعشان كذا تقولكم احزموا شو تقولين؟
0: أربط الأحزمة بنروح على مطار أدم، بنروح مطار أدم
1: مطار أدم
0: هي.
1: لأنه صوب الداخلية،
0: لأنه صوب الداخلية.
1: فجماعة نحن راح نقولكم الولاية وأنتوا خمنوا هذه الولاية. فهذه الولاية اليوم مثل ما ذكرنا في محافظة الداخلية بين الجبال والواحات، وتعد واحدة من أقدم المدن المأهولة في سلطنة عمان، وكانت عبر قرون طويلة مركزا للعلم والتجارة والصناعات التقليدية.
0: اشتهرت مستمعينا بصناعة الفخار حتى أصبحت رمزا لهذه الحرفة في عمان، حيث لا تزال الأفران التقليدية والطين المحلي ينتجان أواني وأعمال يدوية توارثتها الأجيال. لما نتكلم عن فخار وعن الأعمال الفخارية، مباشرة تفكيرنا يروح لهذه الولاية.
1: كذلك هذه الولاية مستمعينا تحتضن قلعة باسمها، وهي تعتبر إحدى أكبر القلاع التاريخية في السلطنة، والتي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو لما تمثل من قيمة معمارية وتاريخية كبيرة. خلاص وهيش ما بقول، ما بكمل عشان ما تعرفون. فنوار ما أدري، أنا كنت شوية بقول الاسم،
0: جزاك الله خير،
1: يعني اسم القلعة، لأن اسم القلعة هذه نفس اسم الولاية. لكن يا جماعة ترى يعني هذه الولاية وايد فيها حكايات شعبية وأساطير تناقلها الناس عبر الزمن، حتى لقبت عند البعض بمدينة الأسرار.
0: مدينة الأسرار، أساطير وحكاوي عن هذه الولاية. طبعا تتميز مستمعينا هذه القلعة أو هذه الولاية بسورها التاريخي الطويل، حيث كان يحيط بالمدينة لحمايتها، ويعد من أقدم الأسوار الطينية في المنطقة، إضافة إلى أفلاجها القديمة وأسواقها التقليدية التي تعكس عمق الحضارة العمانية. طبعا في نهاية الحكاية، هذه الولاية مستمعينا ليست مجرد ولاية، بل هي صفحة حية من تاريخ عمان، يلتقي فيها التراث والحرفة والأسطورة في مكان واحد. هل عرفتوا عن أي ولاية نحن نتكلم في محافظة الداخلية؟
1: يا ترى نحن نتكلم عن أي ولاية؟ محمد جميل يقول ولاية بهلة، وأيضا الرواح يقول بهلة.
0: نريد أجوبة أكثر. أنا نسمع.
1: وأحد المشاركات نفس الشيء يقول بهلة، وبدر يقول بهلة. يا جماعة يعني شخص واحد يقول بهلة، خلاص الكل يقول بهلة، ولا إيش السالفة؟ اتفقتوا كلكم مع بعض؟
0: ويش يا جماعة، بسمع إجاباتكم. وين نحن في محافظة، من في أي ولاية من ولايات محافظة الداخلية؟
1: ولاية لقبت مدينة الأساطير
0: الأسرار.
1: أو مدينة الأسرار.
0: مدينة الأسرار
1: وفيها فعلا أساطير وايد، وفيها حكايات وايد،
0: وفيها قلعة باسمها، وفيها نجد شتى أنواع الفخار بكافة طبعا تحفها الفنية. من هي؟ عن أي ولاية نتكلم؟ طبعا الأغلب أبرار عندك قالوا بهلة.
1: أيوة، ولا عندك إيش قالوا؟
0: ما أعرف، يفكرون. ما في أحد من
1: أحد المشاركات يقول يا إما مسقط يا إما نزوة، نحن قلنا محافظة الداخلية، فهذه الولاية مثل ما ذكرنا نحن مدينة الأسرار تلقب، وفيها قلعة باسمها، ودرجت ضمن التراث العالمي اليونسكو. وهذه الولاية أصلا أهلها يعني نقدر نقول هم مميزين بصناعة الفخار. وعلى طار الفخار ذكرت الضيفة اللي معنا راح تكون إن شاء الله نفس الشيء. يعني عندها موهبة صناعة الفخار، وتقدم ورش عن الفخار، فأحد يسأل يقول فيها قلعة جبرين.
0: قلعة جبرين؟
1: لا
0: لا، الولاية فيها قلعة باسمها، وهذه القلعة حتى دخلت أصلا في التراث العالمي، قلعة باسم هذه الولاية.
1: واحدة المشاركات تقول أنا وافدة في سلطنة عمان وأقول نزوة، حبيت الثقة. طبعا حبيت الثقة أنا، تقول وأقول نزوة يعني ثقة، خلاص هي قريبة من نزوة. فشوفوا نحن نتكلم عن شو بالضبط. سيف بن سعيد يقول ولاية نزوة، القلعة اللي نتكلم عنها قلعة نزوة. لا
0: الحين الحين دخلنا في صعوبة. الحين دخلنا. إنزين خلاص، إنزين إذا بين نزوة،
1: نحن نزوة تكلمنا عنها صح؟
0: نزوة تكلمنا عنها،
1: والحمرة تكلمنا عنها،
0: أيوة،
1: وأدم تكلمنا عنها، أيوة، وإسكي تكلمنا عنها. إيش باقي يعني؟ إيش باقي من الولاية
0: تكلمنا عنها صح؟
1: ما نحن تكلمنا عنها صح؟
0: يعني باقي من باقي سمايل، باقي
1: سمائل
0: وبهلة
1: والجبل الأخضر.
0: الجبل الأخضر تكلمنا عنه،
1: تكلمنا عنه؟
0: أيوة.
1: أوكي، إذن سمائل وبهلة وبدبد.
0: بدبد بعد ما تكلمنا عنها،
1: يعني باقي هالثلاث ولايات يا جماعة. ف
0: إذا تكلمنا عنها شوفوا.
1: على فكرة أحد المشاركات يقول بهلة، ويقول إنها يعني بلادة، ويقول حلوة بلادي بهلة وشرفونا.
0: نقولهم ولا ما نقولهم أبرار؟
1: الشعر عندك، أنا خاف أقولهم بعدين أحصل بنازع من أنوار. أنا ما بتكلم، بشوف أنوار بتقولكم ولا لا، بشوف أنوار هالمرة بتساعدكم ولا ما بتساعدكم. أنا كنت أصلا وأنا أقول المعلومات كان على

0: ولاية
1: ولاية
0: أقول
1: قولي
0: خلاص عطتيني الضوء الأخضر. إذن صحيح يعني أجوبتكم مع أن ولاية بهلة هذه الولاية العريقة أكيد والولاية المعروفة كذا بالتاريخ يعني التاريخ. أول ما نقول إحنا التاريخ العماني دائما نذكر ولاية بهلة
1: صحيح.
0: طبعا سور بهلة وأيضا قلعة بهلة
1: صحيح.
0: سور بهلة أيضا يعني درجة ضمن التراث العالمي في اليونسكو صحيح. وبهلة يعني أول ما كذا يعني طبعا ما رحت غير مرة واحدة وما أذكر نحن طولنا وايد فيها بس كذي إن كزيارة وكذي فحبيت إن كيف إن هم محافظين على الأشياء القديمة على التراث القديم التراث القديم القديم إيش
1: حبيت القديم
0: القديم أي بسوي شعر في القديم فيعني المهم إن حبيت كذي يعني بهلة وحبيت قلعة بهلة ما دخلت يعني داخل القلعة
1: أيوه.
0: والسور نفس الشيء شفته من برا يعني بيني وبينكم كنت شوية متخوفة ليش؟ بسبب الأساطير والحكايات وهذه الأمور مع أن تعرفتنا على زميلات ويعني زميلات دراسة وصديقات من بهلة فدائما يقولون والله أبرام ما شف منه وشفت كيف طيبة أهالي بهلة
1: صح.
0: وكيف يعني تعاونهم
1: جداً.
0: ما أدري ليش ارتبطت بهلة بمدينة الأسرار والأساطير والحكايات
1: إيه يعني أنا أحس إن صار خلاص كأساطير حكايات كذا يعني وصحيح انها مدينه اسرار. فاليوم مستمعينا نحن تكلمنا عن ولايه بهله في محافظه الداخليه اكيد راح اكيد نكون بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم. نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم. موضوعنا اليوم يتكلم عن الحظ. هل نحن نصنع الحظ او شيء ننتظره؟ ويا ترى انت هل من صناع الحظ او من الاشخاص اللي تنتظروا الفرصه المناسبه في الوقت المناسب وتسعوا لاقتناصها من اجل تحقيق النجاح؟
0: كذلك برأيكم يعني شو هو الحظ أصلا؟ يعني شو تعريف الحظ؟ هل الحظ هو قوة خارج عن إرادتنا ولا تفسير يعني تفسير نطلقه على أحداث ممكن ما نعرف تفاصيلها؟ أو ممكن الحظ يكون نابع من داخلنا نحن؟
1: من
0: داخلنا نحن؟
1: أيوة الحظ. لا شوف أبرا أنت ذكرت في البداية اللي هو الطاقة الإيجابية.
0: ايوه
1: اذا كنا نحن من داخل
0: يعني الحظ ليش اقول نابع من داخل نحن نقصد القناعات يعني قناعات نحن اذا صح. قلت لنفسك ان انا محظوظ وفعلا واحده من المشهورات ومؤثرات يعني من ابرز المؤثرات على الوطن العربي وصارت تشارك حتى في فعاليات عالميه وكذا ذكرت قالت انه ممكن ان نجاحها عده اسباب لكن اهم سبب لما هي كانت يعني خلاص كانت تشوف نفسها ما محظوظه تعرضت ممكن لزواج فاشل تعرضت لمشاريع تجارية فاشلة بس بعدين كونت حقها براند خاص فيها براند تجميل وأتوقع سوت لها أيضا براند عطور فيعني توسعت صارت مشهورة صار يعني يها الرزق فتقول من بين هذه الأشياء أنها برمجت نفسها أن هي إنسانة محظوظة
1: صحيح لأنه في النهاية لما أنت تبرمج نفسك نرجع نفس النقطة نرجع للأساس إذا برمجت نفسي كإنسان محظوظ إيش راح يصير؟ راح أسعى أني أنا أكون محظوظ راح أشتغل على نفسي إنه يكون محظوظ وحرفياً راح تلقى نفسك إنك أنت جالس تجيك الأشياء الإيجابية تجيك الفرص تجيك تكون أنت جاهز لاستقبال هذه الأشياء الإيجابية والطاقات الإيجابية. إذن يا طبعاً أبرار يقولوا يتصلوا علينا وما حيرد عليهم نحن متواجدين
0: ما وصل عيني كلها على التليفونات
1: عين أبرار على التليفون
0: قلت لازم أسوي نفس عيد تكون عيني على التليفونات عشان نرد عليكم أول بأول
1: نعيد نكرر رقم الاتصال يمكن الرقم غير صحيح اللي تتصلوا عليه اتأكدوا إنكم تتصلوا على 24990000 هذا هو رقم الاتصال نعيد 24924
0: أيضا يسألون عن يسألون على فتح الخط فتح خط سلطنة اللي حاب يشاركنا وهو من خارج السلطنة فنقولكم يعني كذا عملوا 00968 هذا فتح خط السلطنة ومثل ما ذكرت أنوار 24994
1: شكرا يا سلطان. سلطان كتب لكم إياه بالعربي وبالإنجليزي عادها لا تقول إن إحنا ما عرفنا رقم الاتصال
0: هذا 4900000 متابعي شبيبة أنهم دائما حتى متعاملين معنا يحطون الأرقام يرسلون حتى موضوع الموضوع شو اللي يسأل في ناس يقولون إنهم فاتهم موضوع فقرة ولاية وحكاية لأن أكيد فقرة ولاية وحكاية من الفقرات اللي وايد ينتظرونها الناس فنقولكم إن اليوم نحن تكلمنا عن ولاية بهلة فإذا عندكم أي معلومة إضافية ما ذكرناها

0: عن ولاية بهلة سواء كنت من سكان الولاية أو إن عندك المعلومات عن ولاية بهلة، فياريت لو كذا نضيف ونفيد ونستفيد من بعض. فذكرنا نحن الأشياء اللي تميز ولاية بهلة، أنها تشتهر بصناعة الفخار، أيضا توجد القلعة وأيضا سور بهلة. فإذا فيهم أي معلومة إضافية فبالعكس نحن نرحب بهذا الشيء.
1: أكيد مستمعينا، ونحن مثل ما ذكرنا موضوع حلقتنا عن الحظ، هل نحن نصنعه أو إن ننتظره؟ واليوم نحن نريد نسمع آراءكم، يا ترى من تجاربكم وتجارب الناس اللي حولكم ما هو الحظ عفوا وما هو تفسير. رح نطلع لفاصل قصير بإذن الله وراجع لكم نستكمل حلقتنا لهذا اليوم.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders. نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.
2: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، ويا مرحبا فيكم جميعا وبكل من انضم إلينا في الدقائق الماضية. نرحب فيكم ونرحب بكل من جالس يتابعنا وعبر الاتصال على 24990000. نرحب بالمتصل أول متصل في برنامج تو الناس كالعادة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا أستاذ أبرار وأستاذ أكبر، تحييهم.
2: مساء النور والسرور. عاد سماحة أنك تطول وايد.
3: لا بس أقول لكم، قلت جملة عجبتني بصراحة، ما شاء الله عليكم. كنت رايحين كنا على المكالمة على التلفون.
2: مرة على التلفون أبو علي عشان بس ما ننحرم من سماع أصواتكم. صحيح،
3: بارك الله فيكم. عملوا بعيونكم على التلفون هذا
2: اللي ايش بنسوي لو معيوننا على التلفون؟ ابو علي ما بنشيل الاتصال البر. الحمد لله، مشكل الله.
4: بس على طاري موضوع اليوم يا ابو علي، الحظ، فانت محظوظ ان على الاقل ردينا عليك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. شو أخبارك يا أبو علي؟ طمنا عنك. الله يسلمك يا مرحبا. كيف ولاية وحكاية؟ عرفت الولاية؟
3: والله ما ركز أمانة، لأن أنا بس سمعت قبل شوية، بس قبل شوية فكان الاتصال وانتظر حد يشيل الخط، بس ما ركز على الموضوع.
2: نعم، ولاية وحكاية اليوم كنا نتكلم
3: موضوع الولاية، بس موضوع الحلقة عندي فكرة.
2: أيوة، ولاية وحكاية. إحنا اليوم كنا نتكلم عن ولاية بهلة.
3: ما شاء الله.
2: أيوة، محافظة الداخلية كنا. أما موضوع الحلقة عندك، الموضوع يلا هات.
3: زين، أنا بعطيكم رأي بسيط. يعني أنا أتوقع إنه الدنيا مثل ما يقال حظوظ، ولكن أيوة. في جانبين من الحظوظ، في جانب الإنسان ما له إرادة فيه وهذا تقديره يعني مقدر، وفي شيء من الحظوظ مبني على أسباب. أنا نازع على بعد ثاني، مبني على أسباب، وإذا كانت الأسباب هذه ما موجودة فالحظ ما يوجد.
2: أيوة.
3: يعني مثلا سبيل المثال، يعني شخص قدم لي وظيفة، إذا كان هذا الشخص ما مؤهل للوظيفة هذه فالحظ ما بيكون له دور. في أشياء لابد الإنسان يستعد لها أول، وبعدين يبقى عاد موضوع الحظ هذا تقدير من الله. وفي أشياء الإنسان حتى لو ما استعد لها، مو حتى في بيته ممكن يكون محظوظ، وهذا نسبة 10% يمكن، وهذه نسبة 90%.
2: حلو، جميل. طيب أحمد، هل يعني ممكن الواحد يصنع الحظ؟ يكون في صناعة الحظ؟
3: أي طبعا.
2: كيف؟
3: طبعا ممكن. يعني الإنسان مثلا، سبيل المثال أنا بعطي مثال مثل ما ذكرت، يعني وظيفة مثلا.
2: أيوة.
3: إذا كان يطمح إلى وظيفة معينة ويكون له جانب ونصيب في الوظيفة هذه، لابد يكون يعني مؤهل نفسه ودارس ومتهيئ على أساس يتقدم الوظيفة هذه، على أساس يكون له جانب الحظ والقبول. نعم. إنه يحصل الوظيفة هذه،
2: يكون اقتناص الفرصة أسرع بالنسبة للمستعد.
3: طبعا.
2: جميل. إنزين، هل يعني نحن نفسر للأحداث اللي ما نعرف تفاصيلها بأنها حظ من وجهة نظرك؟ يعني متى نطلق على الشيء إنه حظ؟ لأنه وايد يعني نسمعها الكلمة حظ، والله حظ فلان، ترى حظك ذاك.
3: أيوة حظ. مثلا نقول سبيل المثال، يعني مثلا هذا اللي اللي يروحوا ويشتروا مشتريات ويحصلوا كوبون ويدخلوا في هذا، فتحصل في ناس دائما لهم حظ في هذه المواضيع تقريبا نصيب مثلا.
2: نعم.
3: يعني في هذه جوانب مختلفه، يعني جانب مختلف، وهذه امور نادره. اما الجوانب اللي هي العمليه والواقعيه تحتاج ان الشخص يكون يستعد لها على اساس انه ينافس ويقال انه يحصل جانب الحظ بدون ما يكون يعني مؤهل نفسه ممكن يحصل حظ.
2: إذا لو حطينا المسمى يعني إنه نصيب من رب العالمين وأنه لذو حظ عظيم،
3: طبعا في النهاية ترى الله دي مثل ما قلت في البداية حظوظ والتوفيق من الله سبحانه وتعالى،
2: صحيح.
3: لكن في أمور مع الحظ والتقدير تبنى على أسباب، وفي شيء الإنسان حتى لو ما عملها من الأسباب ولكن نصيبه فيها.
2: صحيح بالضبط، هو توفيق من رب العالمين ونصيب من رب العالمين مكتوب.
3: يعني مثل الجانب اللي هي مكتوب الإنسان ما يلو إرادته، مثلا سبيل المثال يعني الإنسان يقطع شارعه وكان شخص تهور والله أراد إنه هذا الإنسان يعني يكون له حظه أو يسلم من الحادث هذا مثلا.
2: نعم.
3: وفي ناس لا، في ناس ممكن لحادث بسيط ولكن يعني يتوفاهم الله وكذا، يعني في أمور ثانية.
2: نعم جميل. وهي مثل ما قلت في بعض الأحيان نحتاج للسعي وصنع الحظ، وفي بعض الأحيان طبعا مكتوب من رب العالمين وأقدار وهي نصيب. جميل جدا، تسلم يا أبو علي.
3: في أمور يعني الإنسان مخير فيها،
2: صح،
3: وفي أمور في النهاية يعني ما مخير فيها، في النهاية إرادة وتقدير، هو كله في النهاية إرادة وتقدير.
2: نعم.
3: لكن أرجع وأقول في أشياء مبنية على أسباب وفي أشياء غير اختيار.
2: نعم يعطيك الصحة والعافية أبو علي، سعيدين بهذه المداخلة الجميلة.
4: شكرا لك يا أبو علي، دائما عودتنا على هذه المشاركات والمداخلات الرائعة والمفيدة.
3: الله يعطيك
2: مساءك سعيد يا رب.
4: شكرا. إذن أبو علي يقول إن الحظ ممكن نصنعه،
2: ممكن
4: إن الحظ يكون كصناعة، ممكن من خلال توسيع العلاقات، التعليم المستمر، خوض التجارب، هذا كله يزيد من فرص النجاح وكسب الحظ. وفي أحيانا الحظ اللي هو يكون حظوظ مثل ما هو ذكر، قوة خارجية عن إرادتنا نحن.
2: صحيح، وعجبني المثال اللي طرحه أبو علي لما قال مثلا رايحين لهذه إيش اسمها السحب، وفي أشخاص في السحب ما شاء الله يعني يطلع اسمهم في كل السحوبات، حتى يقولوا لك إني أنا بحط اسم فلان في هذا السحب لأنه هو حظه كبير. فهذه الأشياء ممكن يكون أصلاً يعني مثل ما قلنا إن رب العالمين مقدر له الإنسان مقدر إنه هو يفوز في هذا الجانب. وذكرنا إنه الحظ ذكر في القرآن الكريم وإنه لذو حظ عظيم، بالتالي في أشياء ممكن يكون للحظ فيها دخل، ولكن لا نعزي كل النجاحات للحظ، لأنه مثل ما قلنا راح يصير نفس البلوك هذا. إذا أنا بحط الحظ هو الشماعة اللي أعلق فيها خساراتي وأخطائي، راح ما أتقدم أبداً وما راح أوصل لأي نتيجة.
4: صحيح كلامك أنوار، وأضيف على كلامك كذلك دراسة أجراها عالم النفس البريطاني ريتشارد وايزمان، دراسة استمرت سنوات حول الأشخاص اللي دائماً يوصفون نفسهم أن أنا شخص محظوظ، وأيضاً الأشخاص اللي دائماً يوصفون نفسهم بأن أنا والله حظي نحس أو أنا غير محظوظ. فوجد أن المحظوظين يمتلكون صفات مشتركة، منها الانفتاح على التجارب الجديدة وملاحظة الفرص الصغيرة، هذا لما نحن نقول اقتناص الفرص، وأيضا بناء علاقات اجتماعية واسعة، ويعني وكيف الاستعمال بذكاء استعمال العلاقات الاجتماعية، وأيضا التفاؤل اللي يدفعهم للمحاولة. واستنتج عالم النفس البريطاني أن الحظ ليس دائما صدفة، بل سلوك يزيد احتمالية حدوث الفرص.
2: يا سلام، كلام أبو علي بحذافيره.
4: بالضبط،
2: حقيقي هي سلوك يساعدنا أن نحن نكون مستعدين لاقتناص الفرصة في الوقت المناسب. يعني لو ما استعدينا، لو ما اجتهدنا، لو ما اشتغلنا على نفسنا،
4: أيوة،
2: لما تجي هاي الفرصة راح ياخذها إنسان ثاني مستعد. في النهاية
4: بالضبط،
2: هي الفرصة في الوقت المناسب، وليس يعني أنه والله هو أحظ. بس هذول المحظوظين اللي يسموا نفسهم محظوظين عندهم سلوك مشترك اللي هي هذا السلوك الإيجابي.
4: بالضبط، أنا أشوف أن هذه ملاحظة الفرص الصغيرة هذه من أكثر العلامات أو من أكثر الأشياء اللي تخلي الشخص محظوظ.
2: صحيح، اللي راح ننعتب المحظوظ مع انه هو يكون في النهايه هو انسان شاطر وذكي، عرف كيف اني انا استغل الفرصه واقتناصها في الوقت المناسب. ايضا هناك دراسه اخرى مستمعينا على تاثير العقل النامي، يقول لك جروث مايند سيت اللي هو العقل اللي دائما فيه توسع وفيه نمو. فتشير ابحاث عالمه النفس كارول دويك الى ان الاشخاص الذين يؤمنون بامكانيه تطوير قدراتهم يستمرون في التعلم والمحاوله، مما يزيد فرص نجاحهم مقارنه بمن يعتقد ان النجاح مجرد موهبه او حظ. اذا الفكره هنا مستمعينا كل محاوله جديده ترفع احتماليه ظهور الفرصه المناسبه، وهذه الدراسه اكيد تتفق مع الدراسه التي ذكرت سابقا مع العالم ريتشارد. اذا مستمعينا نحن مستمرين اكيد معاكم، ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، هل الحظ من وجهه نظرك هو يصنع او ان نحن نصنعه، او انه هو محض صدفه للناس الناجحين لوصولهم لمقاصدهم؟ بانتظار مكالماتكم ومشاركاتكم، الاتصال على 24 99 00 00. أما الواتساب فنحن بانتظار على 94379577.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم،

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: يا مرحبا ويا مساء السعادة ويا مساء الفرح مستمعينا، وأكيد مثل ما عودناكم دايما على 97.5 في الشبيبة، سواء كان تسمعون على في مسقط والباطنة وعلى 98.5 في ظفار، أو مثل ما عودناكم أول شاهدنا في على المرئيات أن دائما نحن يعني ندعم بدورنا المواهب الشبابية العمانية. فاليوم عندنا كذي موهبة جميلة، موهبة رائعة، ماريا الرشدية، صانعة فخار وخزافة، وأيضا الحلو اللي حاب يتعلم الفخار فماريا الرشدية تقدم ورش متنوعة عن الفخار، فعشان يعني تتواصلون معها ونتعرف أكثر على مشروعها أيضا فنمسي عليك ونقولك نورتي الشبيبة.
2: أهلا وسهلا،
1: يا مرحبا فيك يا ماريا.
2: طبعا أشكركم على هذا اللقاء والمقابل الكريم إن شاء الله، وتكون مفيدة للمستمعين والمشاهدين
1: بإذن الله تعالى. ماريا، يعني أنا أحس كذا عندك علاقة قوية بالفخار وبصناعة الفخار، فكيف بدأت رحلتك مع الفخار؟ وهل هي كانت هواية من البداية وشغف، ولا كان فقط إنه مشروع؟
2: لا، هي بدأت كهواية.
1: حلو.
2: بشكل عام أنا من لما صغيرة أحب الفنون.
1: حلو.
2: بدأت الرحلة أني أنا كنت أقرب كل مرة شايف أنواع الفنون بشكل عام، فلما قربت مجال الفخار استمريت فيه وحبيته بشغف وقدرت أني أتطور فيه، فهذا الشيء اللي خلاني أبدأ فيه كهواية. وبعدين يعني لما الناس صارت تشوف الأشياء اللي أنا سويتها وحبت شغلي قررت أني أشارك الناس أعمالي.
1: حلو حلو.
2: متى بدأتي؟ حولتها إلى مشروع تقريبا نهاية 2023 أو كذا على بداية 2024.
3: أول مشروع فخاري لك كان في 2023.
2: أيوة.
1: يعني ثلاث رحلة كذا، ثلاث سنوات وبعدك يعني عندك هذه التجارب وعندك هذا التطوير في هذا المشروع.
2: أيوة.
3: جميل. في وقت الطفولة زمان كنت أي نوع من الفنون اللي كنت تسويهم؟
2: كل شيء. أنا كنت أحب المشاريع المدرسية. يعني كان أهم شيء أني أروح المدرسة وأنا مسوي مشروع الفنون، ما يهمني إذا أنا حال الواجب أو لا.
3: يا سلام، مرة توجه فني.
2: أيوة.
3: حلو.
2: فبديت أول شيء في الرسم، وأنا أحب الرسم أساساً، بس أنه ما كان بالنسبة لي شيء ممتع يعني، أو أني أحب أني أقضي فيه وقت فراغي، لا يعني كنت أمل من الرسم.
3: من الرسم العادي.
2: الرسم العادي. حلو. أحب أرسم وأعرف أرسم، لكن أمل، أحس شيء ممل.
3: حلو.
2: لأني أميل للتشكيل أكثر. عندنا الفنون هي فنون تشكيلية.
3: جميل.
2: عندنا الرسم وعندنا التشكيل. فنشكل بأي خامة كانت.
3: حلو. إيش أحلى مشروع الحين تتذكري لما كنت صغيرة سويتي؟
2: أتذكر علبة الأقلام مرة سويتها مع أمي، أو علبة بسكوت.
3: حلو.
2: كانت
3: حلو.
2: طبعا أمي ترى توجهها فني ونحن نتعلم منها.
3: يعني الموضوع بالوراثة.
2: يعني أيوة. فأمي كانت تساعدنا في المشاريع لما كنا في الابتدائي. بذكر كانت علبة بسكوت وهي سوت لي فيها أقمشة كذا بطريقة كأنها فستان.
3: يا سلام.
2: واجد كانت حلوة.
3: حبيت. أيوة. حلو حلو. جميل
1: جدا.
3: وبالتالي يعني كبرت هاي الموهبة أو هذا. أيوة. الشغف وهذا خلنا نقول الحب لهذا النوع من الفنون.
2: صحيح.
3: مع مريم.
1: ماريا. الحلو إن
3: أيوة.
1: الحلو إن في ماريا أنوار إن ماريا ما بس يعني أن هذه هواية وبس، أو إنها قالت إنها أنا راح أصنع الفخار فقط، فخلال هالثلاث سنوات الحلو إنك أيضا طورتي وسعتي من المشروع. صرتي إنك تساعدين البنات اللي حابة تدخل في هذا الورش، ورش صناعة الفخار. في ناس الآن ما تعرف تفرق ماريا بين الفخار والخزف، فيا ريت لو تخبرينا الفرق.
2: هو الخزف أساسا يأتي من الفخار، يعني
1: أيوة.
2: في المرحلة اللي هي بعد الحرق لما تكون بدون جليز. الجليز هي المادة الشفافة الزجاجية. هي اللي تخلي القطعة الفخارية خزفية.
1: حلو. مرة ثانية.
3: المادة الجليز، المادة الشفافة هي اللي تخلي القطعة الفخارية خزفية.
2: أيوة. يعني هي بدون جليز فخار.
3: حلو.
2: مع الجليز خزف.
3: يعني فخار اللي لونه بني.
1: يعني ما نفي فرق وايد.
2: الفخار اللي يكون مات.
3: مات. أيوة. بتحبيت.
1: أيوة. حلو وايد.
3: وسهلتيها علينا.
2: أيوة.
1: على فكرة ماريا في أحد المتابعين يقول إن ترى صناعة الفخار صناعة يعني صعبة وإني يعني احتاج لمجهود كبير. فما أدري يعني ماريا كم يعني كم يستغرق عندك الوقت يعني وعشان بس إنك تنجزين وتصنعين قطعة فخارية من البداية للنهاية.
2: طبعا صناعة الفخار لها مراحل كثيرة، تمر بمراحل كثيرة. فأول مرحلة اللي هي أول شيء التصميم، إنك أنت تصممي أو تستلم هي تستهل
3: تستلهمي
2: تستلهمي
1: حلو
2: الفكرة في البداية
1: حلو.
2: وبعدين اللي هو تأتي الصناعة، صناعة الفخار، عندنا بطرق طرق مختلفة لصناعة الفخار. بعدها للحرقة الأولى، بعدها التلوين، بعدها الحرقة الثانية. طبعا بعد الحرقة الأولى الجليز، بعدين الحرقة الثانية عشان تطلع لنا القطعة الخزفية.
3: حلو جميل. إنزين الحين أنا جالسة كذا أتخيل يعني المراحل اللي جالسة أسوي
1: كذا
3: تشوفين الفخار والورش هنا كذا سهم بوكس.
2: أيوه.
1: أنا نفس الشيء ترى لما ماري تتكلم أنا جالسة أتخيل أن أنا معاها داخل في ورشة وجالسة أتعلم.
2: هذه المراحل جميل. ما تصير في يوم واحدة ولا يومين، هي يحتاج لها وقت طبعا.
3: أيوة. أنا أفكر تعرفي ماريا فويش أنه أفكر في التصميم.
2: أيوه.
3: من بداية أول مرحلة هذه من وين تستلهمي تصاميمك؟
2: من أي شيء، من كل شيء. يعني أحياناً وأنت جالسة عادي تقيش فكرة أو أنت تشتغلي تقيش الفكرة وأنت تشتغلي ما تكون حتى موجودة من قبل.
3: جميل.
1: يعني هل كل قطعة أنت تصنعينها حقها قصة أو فكرة معينة؟
2: القطعة اللي أصنعها وحدي بدون طلبات الناس. أيوة. تكون فكرتها من يعني أكيد أنا شفت شيء أو من مكان ما. طبعاً أنا ما أحب أقلد التصاميم مثلاً بنترست وهذه، لا
3: حلو.
2: أحب أني ممكن أخذ أفكار بس أني أحولها بطريقة
1: ميزين بأفكارك الخاصة.
2: أيوة.
1: بإبداعاتك بقصصك الخاصة. جميل جميل. هذا الشيء.
3: الحين أنا خلصنا التصميم، إنزين مشينا على الحرق. حلو. الحين أنا كيف
2: التشكيل التشكيل بعدين الحرق.
3: أيوة. قبل الحرق التشكيل. التشكيل ما سهل.
2: صحيح.
3: كم عدد الدورات اللي دخلتهم ماريا عشان توصل لهالمرحلة؟
2: طبعاً أنا تعلمت تقريباً تعلم ذاتي بمساعدة بعض الأشخاص.
3: ما شاء الله.
2: أيوة. يعني الله. كنت اشتريت الأدوات أول شيء. هذه بدايتي. فكنت مشترية 10 كيلو طين. بهذيك 10 كيلو طين في يوم واحدة أنا صنعت كم كوب. يعني كان بديت بالتشكيل اليدوي، كان ما عندي دولاب. بطريقة الضغط صنعت تقريبا 7 أكواب ولا كم كذا في جلسة واحدة. كل مرة تجيني فكرة سويت أول كوب كذا مطبخ مطبخ داخل الكوب، سويت كوب كذا بالطبيعة وسلحفاة.
3: يا سلام.
2: كذا يعني قربت كم فكرة.
1: وهذه الجلسة كم المدة يعني جلست 7 أكواب في جلسة واحدة؟
2: جلسة كذا يعني حتى كنت جلسة مع جدتي.
1: طيب الله يحفظها يا رب.
2: أيوة.
1: الله يحفظها.
2: من الصباح تقريبا للعصر وانا جالسة واشكل ولا. أيوة. تكلموني ولا احد يقرب صوبي
1: ولا حد يقطعها بالافكار.
3: هذا السر، هذا احد اسراره.
2: ايوه.
3: حلو.
2: فهني كانت البدايه.
3: اذا التعليم ذاتي كان.
2: ايوه. وصح انا ما انسى فضل الاشخاص اللي ساعدوني بعدين لما بديت اتعلم في الدولاب. هذا اللي هو التشكيل اليدوي كنت قادره اني اتعلمه وحدي.
3: حلو.
2: من خلال فيديوهات وكذا. بس الدولاب كان محتاج لي توجيه اكثر، محتاج. حلو. لي شخص يشوفني ويخبرني وش اخطائي.
3: جميل.
2: لانه في الدولاب دقيق ويحتاج يعني توازن وتركيز.
1: أيوة. يعني دخلتي ايضا ماريا ورش قبل اساس انك تعلمين دولاب وهذه الامور؟
2: تقريبا. أيوة.
1: حلو.
2: طبعا الشكر خاص لمصنع العدوي للفخار في بهلة، هم ساعدوني.
1: نوجه لهم تحية أكيد. مصنع. أيوة. العدوي.
2: ونفس الشيء في خزافات ساعدوني بالرسائل، خبروني وش أخطائي، سوي كذا وسوي كذا. بنفس الشيء أشكرهم.
1: يعني الحلو فيك يا ماريا أنك تعلمين وتتعلمين بعد.
2: أكيد بالضبط. أكيد الفخار عالم كبير. يعني أنت مستحيل تقولي أنك تتعرفي كل شيء.
1: أيوة.
2: لا أنا للحين أتعلم
1: كل مرة تعلمين شيء جديد.
2: أيوة.
1: طيب ماريا يعني أنا شفت في الإنستغرام ما شاء الله الأكواب اللي صنعتيها أكواب حلوة، وشفت الفخاريات اللي أنت تسوينها، فهل تميلين الطابع التراثي العماني أو الحديد؟ في الخزف والفخار؟
2: لا أنا ما أميل للطابع التراثي اللي هو القلاع والحصون واللون البني
1: الأشياء التراثية.
2: أيوة. لا أنا أميل أكثر للطبيعة، يعني أحس أن طبيعة عمان خلابة ونقدر نستلهم منها الأفكار.
1: صحيح. أيوة.
2: يعني ومتنوعة، الطبيعة عندنا متنوعة بشكل يعني نحن نقدر ناخذ منها أفكار واجد.
1: فعلا.
2: ودائما الفنانين يركزوا على التراث والحصون والقلاع.
1: صحيح.
2: ما حد يركز على الطبيعة.
1: حد يركز على الطبيعة تصدقين، لأن في رسام عماني أوجه له تحية، أحد الرسامين القدامى، فيعني كان يرسم هو في موسم الورد وقال أصلا طبيعة عمان تلهمني.
2: أيوة أنور. أيوة. سونيا.
1: أيوة بالضبط. أنا حاولت إن أتذكر اسمه.
3: لكن صحيح إن طبيعتنا
1: وايد تلهم، وايد تساعد الواحد كذا يعني يطور من موهبته أكثر وأكثر.
3: صحيح. إذا يعني أنا دائما أحس إنه لكل فنان له طبع خاص.
2: صحيح.
3: أو مثل ما ذكرت سابقا إني أنا ما أحب أقلد. إيش الهوية اللي تحسي إنك أنت صنعتيها في فخارياتك في خزفياتك؟
2: هو شوية صعب أحدد لأني أنا أقرب كل شيء.
1: حلو.
2: بس يعني ما أعرف هل المتابعيني والناس اللي يعرفوني هل يميزوني بشيء أنا ما أعرف.
3: لا هذا لازم نعرفه.
2: أيوة.
3: نحتاج نحن مستمعين اللي يتابعوا ماريا وخزفياتها وأعمالها الجميلة الخزفية والفخارية يشوفوا وش الطابع الغالب في هالموضوع.
2: الطابع الغالب أني أنا واجد أحب الطبيعة والحيوانات.
1: أنا حط تنوع، يعني لما شفت أنا الأشياء اللي حاطنها في الإنستغرام شفت تنوع صراحة.
2: التنوع لأنه بعضها طلبات من الناس، يعني الناس تعطيني الفكرة وأنا أطبقها.
1: يعني ممكن الواحد مثلا يطلب من ماريا يصنع كوب بشيء الفلاني بالرسمة الفلانية وكذا يعني.
2: أيوة.
1: حلو حلو وايد. طيب نيجي حق تقديم الورش، فمتى يعني كيف جاتك الفكرة أنك تقدمين ورش، ومتى بدأتي بتقديم ورش صناعة الفخار؟
2: في البداية يعني أنا لما بغيت أتعلم فخار ما كنت أعرف الأشخاص اللي يعلموا الفخار أو الورش، ما كانت توصلني مع أنها موجودة.
1: أيوة.
2: فيعني أنا بديت بتعلم ذاتي، وبعدين لما صار اهتمامي وصرت أتابع في الإنستا وكذا صارت تطلع لي الورش.
1: حلو.
2: فأنا قررت أني طبعا اذا الشخص عنده علم لازم هذا العلم ينشره حال غيره، يعني ما اكون بخيله في علمي. فهذا السبب اللي خلاني اني ابدا واسوي ورشات.
1: جميل. يعني هذا الهدف الاساسي من الورش.
2: ايوه. ونفس الشيء انه لما تجيني طلبات اكواب احس انه حلو لما شخص يصنع كوبه بنفسه بدل ما انه يطلبه من شخص.
3: وايد. أيوه. ماريا السنه الماضيه رحت يوكي ورحنا مكان عملنا فيه كوبنا، بس الكوب جاهز.
2: أيوة.
3: بس مجرد ان انا رسمته وعلى حسب انا وش هريد.
2: أيوة.
3: فقلت وكنت اسمع وايد عن البوتري تروح وتصنع كوبك بروحك وكذا هنا في عمان.
1: أيوة.
3: فهذيك الجلسه اللي جلستها وانا ارسم كوبي عرفت انه حرفيا تجلس مع افكارك.
2: صحيح.
3: يعني مديتيشن تامل
2: فعلا
3: وانت جالس تسوي هذا الشيء. هل مريت تحس بنفس الشعور هي وتعمل أعمالها الخزفية والفخارية؟
2: صحيح. طبعا صناعة الفخار حتى في بعض الأحيان يعتبروها علاج نفسي.
1: صحيح.
2: لأنه في لحظة إن لما أنت تصنعي الفخار، خاصة نحن الحين في عصر السرعة والسوشيال ميديا والأجهزة. صح. 24 ساعة مسكين التليفون ونقلب في الريلز ونقلب كذا، ما عندنا وقت هادي لأفكارنا ولنفسنا.
1: صح.
2: ما في.
1: صحيح.
2: أيوة. فيعني صناعة الفخار تعطينا هذه الفرصة،
1: المساحة. صحيح.
2: إنه نحن نجلس مع أفكارنا نصنع ونكون مركزين في شيء واحد.
1: أيوة فعلا مثل ما ذكرت. صحيح. علاج فعلا الواحد يقعد مع نفسه يسترخي. أيوة. لأن إحنا مثل ما ذكرت تعودنا وايد كل شيء تسوي بسرعة.
3: حقيقي. كأنا
1: ننتظر شيء.
3: حاولت إني أروح كافيه وأجلس في الكافيه أقول بجلس بدون ما أمسك تليفون بدون ما أمسك آيباد وما أعرف ويش أنا راح أجلس مع أفكاري. يا بوكم ما قدرت. قلت إنزين خلاص أركض بدون ما أسمع شيء، أجلس مع نفس أفكاري ماشي، من أخلص ركضتي بسرعة أرجع البيت.
2: صحيح.
3: بس هاي الأعمال الفنية اللي تكون أنت جالس مركز وترسم وأنت نفعت عندي، هذه حرفيا جلست مع أفكاري، فحرفيا هي جلوس مع النفس وكذا. إذن بالنسبة لصناعة لتقديم الورش، كيف تحسي ماريا أثرها عليك أنت أكثر من على المتعلم نفسه؟
2: صحيح. أنا لما أقدم ورش يعني لما أشوف البنات كيف فرحانات وهن يصنعن يعني وكذا وبكل حماس، أتذكر نفسي أنا أول مرة بديت أصنع فخار حماسي كيف كان كذا بنفس الحماس يعني، وما شاء الله كل الناس اللي يسجلوا معي في الورشات طبعا مهتمين بهذا الشيء. جميل. يعني ما حد يسجل هو ما مهتم،
3: صح؟
2: فتحصليهن متحمسات البنات ويرجعن ويسجلن معي في الورشات اكثر من
1: حلو مرة. يعني في شخص مثلا قدم يعني اخذ من عندك ورشه وراح رجع مره ثانيه ياخذ
2: أيوة
1: ورشه من عندك؟
2: ايوه كم مره.
1: طيب اكيد صار في مواقف يعني، صحيح. سواء انك انت تعلمين البنات، صح. او مثلا مواقف كذا خاصه فيك وانت تصنعين الفخار، فاحكي لنا عن هذه المواقف.
2: طبعا هي في كل ورشة لازم يصير موقف او لازم يعني انا في كل ورشة اتعرف على ناس جديدة،
1: حلو.
2: فواجد هذا الشيء يعني لي يعني، وكل بنت تعرفت عليها في الورش ترى يعني انا اتذكرها ما انسى طالباتي.
1: حلو وايد.
2: فبس انه في احد الورشات يعني صراحة صارت حركة لطيفة يعني من واحدة من المتدربات، وواجد صنعت لي يومي يعني، كانت شيء بسيط بس صنع لي يومي. انه لما وصلت الورشه كانت جايبت لي بوكيه ورد وعطتني اياه،
1: حلو.
2: كان يعني انه بنت انا ما اعرفها ولا شفتها ولا مره ولا شيء، بس انه هي جايه وكذا حسيت بالحب.
1: حلو دايما الورد. أيوة. ترى هو كذا الورد رساله.
2: ايوه
1: رساله حب، فحلو هذا الشيء.
3: رساله تقدير.
1: رساله تقدير بالضبط.
2: اشكرها، يمكن تتابعني حتى الحين.
1: حلو. نحن نوجه لها تحيه ونوجه ايضا لطالباتك. أيوة. كل التحيه
2: كلهم.
1: فطيب يعني حبيت أنا هذا لما أنت تكلمين حسيت يعني استشعرت يعني الحب حق صناعة الفخار، الشغف الكبير اللي عندك، بس هل تشوفين أن في إقبال فعلا، إقبال كبير ويعني إقبال الشباب بالذات؟ أوكي البنات لاحظت أنا كم بنت الحين فترة الأخيرة وايد يحبون صنعون الفخار.
2: أيوة.
1: بس كيف بخصوص الشباب؟
2: طبعا هي بطبيعة البنت عندها تفكير إبداعي أكثر من الشباب. يعني بفطرة البنت. لكن الشباب حتى في عندنا شباب وفنانين وخزافين كبار يعني.
3: جميل.
2: ايوه خاصه في الجامعات، تحصلين في جامعه السلطان قابوس في كثير. أيوة. خزافين.
3: جميل. اذا تحسي كيف واقع الاقبال الشباب، خلنا نقول سواء كان من الجنس الذكور او الاناث، بالنسبه للحرف اليدويه في عمان في يومنا الحالي، كيف من وجهه نظرك؟
2: صراحة يعني الناس واجد متقبلة فكرة صناعة الفخار. يعني إقبال كبير من الناس، ويعني واعين ومدركين إنه هذا شيء حلو يعني،
3: محافظة على التراث.
2: محافظة على التراث. صحيح. أيوة.
1: ولاحظت أصلاً الحين وايد محلات يعني في شيء من المولات التجارية محل خاص إنه كذا يعني مثلاً تحجزين تو ربيعاتك، صنع فخار، ترسمن، صنع. أيوه. دمية، صح. فحلو هذا الأشياء مثل ما ذكرتي ماريا، ممكن إحنا البنات أكثر شيء لأنه عندنا هذا التفكير الإبداعي،
3: وصرنا حتى لما نشوف ماريا مثلاً محلات ثانية كذا ويبيعوا ونعرف إن أنتم موجودين، أنتم اللي ممكن
1: ونعمان الصانع الكوب أو شيء نأخذه.
3: لا لا لا أنا ما بأخذ من برا، أحسن أخذ من
1: أحسن نأخذ
3: من الشخص عماني بالضبط، من صناع الحرف نفسها،
1: الحرف اليدوية. فعلاً فعلاً بالضبط، كدعم بالضبط. لهم أيضاً ما أكيد. بس دعم بعد لأن شيء مميز أصلاً. صحيح. يعني الأكواب اللي يعني والفخاريات بشكل عام اللي يسوونها العمانيين بصراحة يكون وايد مميز، وايد شيء ملفت.
2: والقطع. صحيح. اليدوية ما تتكرر مرتين. حتى لو أنا سويت 10 أكواب وبنفس التصميم كلهم ما يشبهوا بعض إلا واحد في اختلاف عن الثاني.
3: صح.
2: أيوة. فيعني لما تأخذ قطعة صناعة يدوية تكون الوحيدة في العالم.
3: صحيح بالضبط، مستحيل أن يكون الثانية تشبهها.
2: صحيح.
3: واقع. إذن نحن نتكلم طبعا، يمكن المستمع يقول يا سلام الحياة وردية حلوة، نمسك
1: نمسك. بس في تحديات حياة مو وردية دايما.
3: ماشي أبدا. كيف في تحديات طبعا واجهت ماريا في هذا المشوار وما زالت تواجه ماريا، إيش هي التحديات؟ خبرينا ماريا اللي ممكن أنا أواجهها كشخص مقبل على هذا المجال.
2: التحديات في البداية صراحة أني أنا ما كنت أعرف من وين أني مثلا أنا أخذ الأغراض، من وين كيف أقدر أحرق القطع كذا. فيعني سألت أنا أشخاص، وفي أماكن تبيع الأدوات فعلا في عمان، صحيح أنه قليل.
3: حلو.
2: بعده ما عندنا يعني واجد أماكن، بس أنه مكفين وموفين الحمد لله.
3: بالضبط.
2: زائد بعدين لما بديت في المجال وبديت في الورش، التحدي الثاني إني أنا ما عندي مكان أقدم فيه الورش. فكان نفس الشيء رحلة إني أبحث عن مكان كل مرة أقدم فيه ورشة، نفس الشيء هذا أعتبره من التحديات.
3: جميل. والحين هل تحسي إنه هي هاي التحديات تيسرت ولا ما زالت ما زلتي في مسار التغلب على هاي التحديات، خصوصا مكان الورشة؟
2: مكان الورشة للحين أنا ما يعني، وأنا أحب أنوع. ترى شوفي في أماكن ما قلش ما في، في واجد أماكن تقدمي فيها ورش.
1: أنا كنت بقولي قبل شوية أن في مولات يوفرون أماكن، يعني مثلا إقامة ورشة، إقامة اجتماع، في كافيهات نفس الشيء يقدمون هذه الخدمة.
2: أيوة. لكن يعني لما أنتي تكوني ما تريدي شيء يكون متشابه، أنا ما أحب أنه صالة اجتماعات عادية وأقدم فيها ورشة.
3: أيوة.
2: فدائما أحب أني أكون متميزة، أدور مكان يكون مختلف.
3: حلو.
2: حتى في فترة الشتاء أفضل أنها تكون outdoor.
3: حلو.
2: الورشة ما
3: يصنع فرق.
2: صحيح.
1: وايد يصنع فرق فعلا. على الأجواء الحلوة، الأجواء الشتوية الحلوة. أيوه. أكيد يصنع فرق. وبعد شيء ثاني ماريا، إنه حلو لما مثلا إنك تسوين، إذا مثلا تسوين مسقط، إذا صوب السيب البنات اللي صعب عليهم صوب بوشر والعمرات يين السيب، أنت الورشة القادمة تقولين تقولي لهم أنا بي هذا الصوب. يعني كل مرة لما تنتقلين من مكان لمكان هذا أصلا يعني شيء يعني يضيف، أو شيء تساعدين البنات يوصل لك، وأيضا أنت تاخذين أكبر عدد كذلك من الطالبات. صحيح.
2: صحيح. أيوة. أنا أصلا بعض ورشاتي أسويها في السيب، وفي منها سويتها في بوشر. حلو. وإن شاء الله الورشة القادمة بتكون في سمائل.
1: حلو. يعني أيوة. كذا طلعين من مسقط.
2: أول مرة أطلع من مسقط.
1: تعال صوب شمال الباطنة لا تنسينا يعني. نحن
2: أيوة كثير طلبات على فكرة
1: من شمال
3: أيوة. عادي يحتاج لك هناك زيارة سيدة مباشرة. ماريا أكيد يعني من بعض التحديات ممكن تواجهها الموهوبة أو الشخص الموهوب واللي متردد، وتحصلي إنه هذا ما عارف يسوي، هذا ما عارف يسوي، هذا يعني، وممكن حتى يخسر. يعني كيف تتعامل مع هالموضوع؟ يعني سوى شوية شيء قال لا ببدله لا بغيره، كيف تتعاملي مع نفس هاي
2: شوف، هو التردد في البداية لابد منه. يعني أنتي لما تريدي تبحثي عن نفسك وتبحثي عن الشيء اللي أنتي شاطرة فيه، أنتي ما بسهولة بتعرفي. حلو. أنا جربت واجد أشياء، حتى كان عندي أنا حتى بزنس طبخ سويت.
3: يا سلام.
2: جربت كل شيء حرفيا.
1: يعني سويت ورشة لما لقيت البزنس اللي يشبهك.
2: أيوة. سويت بزنس تصميم رقمي
3: ما شاء الله.
2: ما نجحت فيه. ليش؟ لأني ما قدرت أستمر. ما أني أنا ما عندي الإمكانية، أنا عندي الإمكانية لكني ما حابة هذا الشيء، ما أحسه جهد. أما الفخار أنا حسيته متعة. فعادي أنه الإنسان يتردد، عادي أنه يقرب، بس أنه يعني ما يتكاسل ولا يخاف. يعني إذا كان التردد سببه خوف.
3: حلو.
2: ليش يخاف؟ يعني أنا أفضل أخوض التجربة وأفشل، ولا أفضل أجلس مكاني وما أخوض التجربة؟
3: يا سلام.
1: جميل ماريا. طيب ماريا يعني أكيد أنت هذا يعني هذا إنجاز لك، لما كل ما مثلاً تبيعي صناعة أنت سويتيها، سواء كان أكواب أو أي شيء من الفخاريات، أو لما تقدمين ورشة، لكن شو هو الإنجاز الكبير اللي حققتيه إلى الآن؟ شوفينا هذا فعلاً أكبر إنجاز.
2: صراحة يعني أنا كل يوم حياتي أعتبره إنجاز.
3: حلوة.
2: يعني أنا كل إنجازاتي أشوفها، أبسط الإنجازات أحتفل فيها، أبداً ما أقلل من ولا شيء.
3: جميل.
2: بعد كل ورشة أنا أعتبرني أني أنا أنجزت، بعد كل كوب سويته أنا أنجزت، حتى هذه المقابلة اليوم هذه أحد إنجازاتي.
1: أكيد نحن نتشرف أكيد.
2: شكراً.
1: باستضافتك. طيب ماريا، فكرتي مثلاً يكون في تعاون مع جهة أو مؤسسة بخصوص مشروعك؟
2: أكيد، إذا أنا أريد أني أكبر.
1: أيوة.
2: طبعاً أنا ما بجلس في مكاني، طبعاً لازم
3: طبعاً.
2: لازم أني أتوسع. فكيف بتوسع إلا بمساعدة الجهات؟ وأنا الحين مستفيدة من كثير جهات يعني.
3: حلو.
2: وما أشتغل وحدي، أنا محتاجة جهات معينة تساعدني.
3: أكيد. جميل ماريا. إذن عاد مباشرة نسألك، وش الخطة الخادمة لمشروعك؟ ماريو بوتري صح؟
2: أيوة. إن شاء الله في خطط واجد في عقلي، يعني لحد الحين أنا ما مستقرة بخطة واحدة.
3: حلو.
2: بس إن شاء الله أنا يعني خطتي أني أريد أسهل للناس تعلم الفخار.
3: جميل.
2: ويعني وأبني لهم بيئة تساعدهم لهذا الشيء.
3: حلو. وللحين الخطط اللي في ذهن ماريا، هل راح تقدر تحققها بروحها أو تحتاج فريق عمل أو إيش شوفي في بالك؟
2: أنا كفكرة جبتها وكل شيء أقدر أسويه، بس مستحيل أسوي شيء وحدي. أنا طبعاً لو بديت بمشروع بحتاج فريق عمل، بحتاج ناس تساعدني تشتغل معاي.
3: أكيد.
2: أيوه، في النهاية نحن نقسم نقسم الرزق بيننا.
3: نعم.
1: أيوه صح. أيوة.
2: ما أكون أنانية ووحدي ما بنجز شيء ولا بسوي شيء.
1: بالضبط. بالضبط. فعلاً الله يوفقك يا رب، والحديث معك وايد ممتع. وايضا حتى مستمعي الشبيبه مستمتعين معاك مستفيدين، وفي هنا تعليقات يتمنون لك التوفيق من مستمعي الشبيبه. ايضا في سؤال موجه لك ماريا، ان هل تشوفين مجال الفخار ممكن يوفر فرص عمل، يعني فرص عمل للشباب؟
2: اكيد، خاصه في عمان صراحه. يعني انا الاحظ انه عمان واجد مهتمه بالفخار وبالحرفيين بشكل عام.
1: جميل.
2: يعني تحتضن الحرفيين وتهتم فيهم وتوفر لهم فرص وتدعمهم، يعني السلطنة ما مقصرين في هذا الجانب.
3: صحيح.
2: فاللي حاب انه يعني يدخل هذا المجال ما يتردد.
1: صحيح. اكيد باذن الله تعالى كل التوفيق لك ماريا. ونحن ما ودنا اللقاء يخلص، فنبقى كذا رسالة اخيرة توجهينها لكل الشباب والشابات الموهوبات خصوصا في صناعة الفخار والخزف.
2: طبعا اللي حاب يدخل في مجال الخزف فهذا مجال واجد رائع، واجد رائع. يعني حتى انه يقرب في البدايه كتجربه وبعدين انه يقدر يستمر فيه. طبعا انا احب اشكر اهلي واصدقائي على دعمهم الدائم والمستمر.
1: نعم. طبعا نحن ايضا نشكرك ماريا ونتمنى لك كل التوفيق. اكيد ماريا الراشديه صانعه فخار وايضا خزافه. انا حبيت في البايو كاتبه خزافه، فحبيت هذا
2: خزافه طموحه.
1: خزافه طموحه. انا احاول اتذكر ان احد شيء كلمه حلوه بعد خزافه، فحلو انك هذه المسميات الايجابيه، حلو الواحد يسمي نفسه. فان شاء الله باذن الله تعالى نشوفك في مكان اكبر باذن الله تعالى. آمين. ونشوف مشروعك يتوسع اكثر وباذن الله تعالى. الحين بعد هذا اللقاء في جهات اخرى ان شاء الله راح يكون في تعاون، راح يكون عندك ايضا عملاء وكستمرز اكثر باذن الله.
2: نشكركم
1: تعالى.
2: صراحه على هذا اللقاء
3: واجبنا ماريا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق باذن الله تعالى، ومستقبل باذن الله تعالى باهر باذن الله تعالى، ومتقدم مثل ما تطمح اليه باذن الله تعالى.
2: امين يا رب جميعا
3: باذن الله. اذا مستمعينا، نحن كنا مع ماريا الراشديه طبعا صناعه الفخار والخزافه الموهوبه، واكيد طرحنا معاكم مستمعينا على طاوله تو الناس هذه الموهبه الرائعه وايضا الطموح العالي. وما زلنا مستمرين معاكم باذن الله في فقرتنا المختلفه في برنامج تو الناس، فقط راح نطلع لفاصل قصير جدا وراجع لكم.

الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، نرحب فيكم في برنامج تو الناس، وأكيد مستمرين معاكم إلى الساعة الثامنة، ونحن على مشارف ساعتنا الثالثة أكيد مستمعينا. ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم واللي نقول فيها أكيد، هل الحظ يصنع أو نحن نسعى من أجل صنع هذا الحظ، أو إن هذا الحظ هو محض الصدفة مستمعينا؟ طبعا في دراسات مختلفة مستمعينا أثبتت صحة هذا الشيء، وإنه الحظ يصنع. ففي قانون اسمه قانون الفرص المتزايدة. إيش يقول هذا القانون؟ في علم السلوك مستمعينا، كلما زادت تجارب الإنسان وتواصله مع الآخرين وخروجه من روتينه المعتاد، ازدادت احتمالية مصادفة فرص جديدة. أي أن النشاط والمبادرة يرفعان احتمالية ما نسميه بالحظ. نرجع دائما لنفس النقطة مستمعينا، أن الحظ ليس محض صدفة بدون أي سلوك يسبقه. لابد من سلوك إيجابي يسبق هذا الفعل من أجل الوصول إلى ما نطمح إليه أكيد من نجاحات.
1: أكيد طبعاً، والأفضل إن بعد نحن ما نقول ليش فلان حظه أفضل عن حظي، أو ليش الحظ مقصر معاي أنا، وليش أنا بس بالتحديد. هذه مثل ما ذكرنا هي برمجيات، وممكن كذلك عشان بعد يعني نكون واقعيين، الحظ كذلك يعني في أشياء تخلي الحظ مناسب أو زين حق أشخاص، وحظ ما أوكي حق أشخاص ثانين، اللي هو مثلا ظروف الاقتصادية للمكان اللي أنت مولود فيه، أو المكان اللي أنت موجود فيه، الأحداث اللي موجودة، اللقاءات غير المتوقعة، يعني مكان الميلاد بشكل عام، البيئة، النشأة، هذا أيضا يلعب دور مهم وأدوار مهمة في صناعة الحظ. ولو أنه دائما حن نسمع قصص ناس من دول مثلا دول فقيرة، يعني الحين على طاري كأس العالم في وايد لاعبين نقدر نقولهم من دول أفريقية،
0: صحيح.
1: طيب اللي ونشوفهم صاروا الحين وين يلعبون في منتخبات أوروبية ومنتخبات عالمية قوية،
0: صحيح.
1: ليش؟ لأن هم قهروا الظروف.

0: صنعوا الحظ لنفسهم.
1: بالضبط، هي في النهاية ما حظ صار لهم هذه الأشخاص، لا هم صنعوه الحظ، صنعوه بموهبتهم بقدرتهم بمهاراتهم اللي اكتسبوها، واللي شاطروا فيها أقرنائهم، واللي شاطروا فيها الأشخاص اللي نفسهم. إذا مستمعينا هذا هو أكيد موضوع حلقتنا اليوم. نحن راح نطلع للفترة الدينية وراجعكم بإذن الله نستكمل حلقتنا بإذن الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: الكريم، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابي أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساءات سعيدة مستمعينا الأحبة، نرسلها لكم أكيد عبر إذاعة الشبيبة، ونحن في ساعتنا الثالثة مستمرين معاكم في مواضيعنا المختلفة والمتنوعة، وأكيد بانتظار مشاركاتكم على رقم الاتصال 2499-0000. وأيضا نتمنى بإذن الله أنكم تبدوا الموجة، وتو الناس على أنكم تغيروا الموجة، بعدنا عندنا 45 دقيقة معاكم متواصلين أكيد بفقراتنا المختلفة، ونستكمل فقرات تو الناس أكيد. طبعاً ونذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، هل الحظ نحن نقدر نصنع الحظ، أو أن الحظ هو كذا قوة خارجة عن إرادتنا؟ فيا ترى وليش الناس البعض حاط بباله أنا والله حظي سيء وأنا حظي نحس، والبعض الآخر تشوفه يقول لك أنا محظوظ، فشو الأسباب يا ترى؟ يا جماعة الخير، حتى الأمن والأمان لها يعني دور في الحظ. يعني نقول حين محظوظ الشخص اللي عايش في أمن وأمان، مثل الحين المعلومة والقصة اللي بنقولها لكم الحين عن قرية فعلا عايشين في أمن وأمان، لأنه يقولك إن هذه القرية يترك سكانها الأبواب والسيارات مفتوحة، وليس هذا أغرب ما فيها. فيقولكم إنه في أقصى شمال العالم على أرخبيل شوي أبرار أرخبيل سفل بارد النرويجي، تقع لونغي، أو بصراحة ما أعرف تنطقها، فعموما تقع أحد المدن، وهي واحدة من أكثر المدن غرابة على وجه الأرض. في هذه المدينة الصغيرة اللي في النرويج وأقصى شمال النرويج مستمعينا، اعتاد كثير من السكان ترك منازلهم وسياراتهم غير مقفلة، ليس لأن الجريمة معدومة فقط، بل لأن المجتمع صغير جدا ويقوم على الثقة والتعاون بين أفراده.
1: إذن مستمعينا، لكن السبب الأكثر غرابة يتعلق بالدببة القطبية، ففي بعض المناطق المحيطة بالمدينة قد يظهر دب قطبي بشكل مفاجئ، لذلك يحرص السكان على أن تكون السيارات متاحة بسرعة لأي شخص يحتاج إلى الاحتماء أو الهروب في حالة طارئة، وهذا طبعا اللي جعل تركها مفتوحة أمرا مألوفا، اللي هو ترك الأبواب مفتوحة.
0: حلو، يعني اذا في سبب، انا فكرت والله الامن والامان طلع لا، الخوف من الدبب القطبيه،
1: ايوه على اساس عشان كذا
0: السيارات مفتوحه والابواب البيوت مفتوحه.
1: ايوه
0: زين، طيب انا عندي سؤال قبل أن نكمل، ولا اوكي بقول السؤال بس تذكريني اسال هذا السؤال بعد ما نخلص الموضوع، لاني اقول لكم المدينه تقع داخل الدائره القطبيه، فانها تعيش ظواهر طبيعيه مدهشه، ففي الصيف لا تغيب الشمس لعده اشهر، بينما في الشتاء لا تشرق الشمس اسابيع طويله، يعني طول الوقت في الشتاء معاهم ليل، ويعيش السكان في ظلام شبه كامل.
1: أما الحقيقة مستمعينا التي تثير دهشة الجميع، فهي أن الدفن داخل هذه المدينة متوقف منذ سنوات طويلة، لأن برودة التربة الشديدة تجعل الجثامين لا تتحلل بشكل طبيعي، مما دفع السلطات إلى نقل من يتوفى ليدفن في أماكن أخرى داخل النرويج. يعني هاي البلدة فيها غرائب وعجائب كثيرة
0: فعلا. هذه المدينة
1: أول شيء إيش يسووا؟ يفتح الأبواب
0: بس
1: يخلوها مفتوحة.
0: أيوة، شو السؤال؟ السؤال طيب، إذا أنتوا خلتوا الأبواب البيوت مفتوحة وباب سيارة مفتوحة،
1: لا سيارة إيه؟ مو مفتوحة، متاحة، يخلوها السيارات متاحة بحيث أنه لما يجوا الدبب القطبية بسرعة يتعاونوا مع بعض، وأنهم يكونوا يعني متعاونين.
0: أنا اللي فهمت أنه شوفي يترك سكانها الأبواب والسيارات مفتوحة، يعني حتى السيارات تكون مفتوحة. فإنزين الدب القطبي ممكن يهاجمك وأنت داخل السيارة ولا داخل البيت.
1: أيوة، لكن يعني هم وجهة نظرهم إن إحنا لما نخلي أبوابنا مفتوحة بيسمع فلان إنه ترى الجار عنده دب قطبي، فبسرعة كلهم يتكاتفوا وكذا، ما عرفوش إنهم يعني يتعاونوا، هذه هي منطقهم.
0: أيوة بس شوف، أنا أتخيل مثلا قاعدة في أمان الله وأتعشى وكذا، إلا وأشوف دب أبيض كذي وراي، فما أقدر أسوي شيء.
1: بتصرخي وبجيش أنا جارتش وبساعدش. هم
0: يعني فعلك بتنقذيني ولا بتخافي من الدب؟
1: أنا الله يرحمش الله يرحمش أبرار. لكن هم هذه وجهة نظرهم يعني من هاي الناحية. الناحية الثانية نفس الشيء، من الغرائب في هاي المنطقة إنه عندهم اللي هي النهار الطويل اللي في الصيف ما أيوة. تغيب الشمس، وفي الشتاء يظل دائما ليل، فهذا من الغرائب
0: يعني
1: هذه
0: ما بس النرويج ترى حتى ايضا السويد نفس الشيء
1: بالضبط
0: بالليل يعني او في الشتاء طول الوقت ليل وفي الصيف غالبا يكون دائما يعني شمس
1: نهار بالضبط. وبعد عندك ايضا اللي هي انهم هم قرروا ما يدفنوا الموتى يعني صراحة قرار يعني اوكي صحيح انها هي ما تتحلل بس اكرام الميت دفنه
0: يمكن هو تشوفي هم ليش ما يعني
1: هم ما يدفنوا انه ما يتحلل
0: بسبب برودة التربة الشديدة
1: بالضبط. فهي غرائب وعجائب يعني في هاي المنطقة اللي هي لونجي يير باين الموجودة في أرخبيز فالبارد النرويجي. هاي المنطقة هاي المدينة حرفيا الأكثر غرابة في النرويج وجميل لأن احنا نعرف هاي المعلومات عنها.
0: جميل جدا بس يعني أنا بحط في بالي إني ما أروح هذا المدينة
1: عشان ما يخ عايش بقول أنت قفلي البيبانتي ليش تسوي نفسهم يوم تروحي قفلي بيبانش
0: لا تقولي أول شيء روح النرويج قبل بعدين فكري
1: لا بس يقول النرويج وايد حلوة
0: وايد حلوة صح ايه فعلا
1: يقول يعني إنها طبيعتها جميلة وخلابة وحرفيا يعني لما تشوف الصور كذا تحسي إنه أنا نفسي أروح النرويج إن شاء الله يا رب أروح يعني من ضمن الليست مالي
0: النرويج بإذن الله تعالى راح تروحينها بس همش هذه المدينة تروحي لها بعدين أخاف أسمع يقولون والله زميلتك أنوار ياهد بقطبي أو شيء
1: أها
0: إنزين لا لحظة أنا بسألك لو ياك دب قطبي كذا أيوة. يعني شفتي كذا من وراء وأنت في النرويج وقاعدة في هذه المدينة مستمتعة بالبرد وقاعدة كذا مستمتعة بالمناظر والأماكن إلا ودب قطبي كذا يهاجمك إيش بتسوين؟
1: أنا بتبع نصيحة توم وجيري وسوي نفسي ميتة
0: بتسوي نفسك ميتة على فكرة في مقاطع اللي قرب يعني اللي عندهم دبب يخلون عمارهم انهم ما يتحركون
1: يس
0: عشان ان يعني الدب انه ما يحس انهم خايفانين فيهاجمهم
1: ايوه ممكن تضبط ممكن ما تضبط يعتمد على الحظ تحسي
0: يعتمد ما بس على الحظ على قوة الشخص بعد
1: والله على قوة الشخص انه هو حقيقي انا كلب عزكم الله اذا شفته ما اقدر
0: انت عارفين ليش اضحك تخيلت ان انا بمكانهم وشافني الدب على طول صار يعرف ان انا خايفه
1: حرفيا اقول لك انا كلب ما اقدر اخفي خوفي منه بس اخر مره صراحه اعجبت بشخصيتي اخر مره لا شفت كذا عين في عين الكلب وشرد
0: على فكره في اشخاص يقولون اون اذا انا بقول له تعال تعشي معاي
1: لا خل عنك السوالف
0: ولو في ناس يقولون يا زين الدب في النرويج طيب انتوا قولوا يا زين الدب في النرويج وعادي بنعزم الدب يتعشى معانا زين واذا بعدين هاجمكم يعني ايش بتسوون
1: وش بتسووا
0: يمكن نفس الافلام لما نشوف ان في بيوت عندهم هذه الاسلحه عشان اذا دب هاجم سياره او
1: هم
0: شيء
1: هم اكيد مجهزين ابرار لانه أيوه. هم عندهم هاي الدببه بشكل كبير فاكيد عندهم يعني الطرق الدفاعيه لكن صراحه انهم يخلوا بيوتهم مفتوحه عشان بس انه يتساعدوا هذه مشكله لا احسن يقفلوا بيوتهم خلي عنهم سوالف
0: اذا مستمعينا هذه فقره على السريع اليوم قريه نرويجيه يترك سكانها الابواب والسيارات مفتوحه بسبب يعني ممكن فجاه يتعلق هذا الموضوع بالدبب القطبية فإن شاء الله الله يحميكم يا رب اللي مقرر هذه السنة يروح النرويج فنقول لكم استمتعوا بإذن الله تعالى وإن شاء الله ما عليكم بس أبدا
1: آمين يا رب. إذا عودة مستمعين لموضوع حلقتنا اليوم الحظ هل نحن نصنع الحظ أو الحظ مجرد صدفة يعني نقول إنه يجينا بدون سابق إنذار هي مجرد مفاجآت الحياة ونقول والله فلان حظه قوة خارجة عن إرادتنا ونقول والله فلان حظه طبعا على الأمير نرسل الأكبر تحية سلطان يقول مواليد التسعينات حظوظهم معروفة الله يعيننا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سلطان لا تقول كذا لا تقول كذا
0: في بودكاست على فكرة أنوار كانوا يتكلموا على هذا الموضوع موضوع إنه ليش نحن جيل التسعينات وايد نقعد نقول إنه يعني حظنا نحس وكذي أذكر إنه في البودكاست وشفت الكومنتس بعدين الكومنتس إنه صح فعلا أغلب جيل التسعينات خصوصا يعني منتصف التسعينات إنهم يعني ما لاقين وظيفة ما متزوجين ما عندهم فرص قليلة فيقولون صح ممكن إن النحاسة وصلتنا نحن فالبودكاست لا يتكلم إنه يعني أنت ولأنكم يبتوها في البداية كنكتة عن جيل التسعينات فخلاص ترسخ بأذهان الشباب أنا فعلا إحنا جيلنا منحوس
1: صح لو الحين زارت طين بلة الحين لو تلاحظي على جيل الثمانينات الحين بدأوا
0: ليش أنا أشوف ثمانينات وايد ما شاء الله حظهم حلو
1: لا بدأوا ينكتوا على جيل الثمانينات ترى شوي بتطبق السالفة يعني بدأوا يقولوا الثمانينيين وينكم وانتو وكذا، فهذه الإيحاءات السلبية اللي سووها ترى بعدين
0: أنا
1: تتحول.
0: أنا أشوف أن جيل الألفين وجيل التسعينات حنا اللي شوي متشابهين مع بعض بداية الألفينيات.
1: لا أنا أقول لش الميمز اللي تكون في الإنستا وفي السوشيال ميديا.
0: أنا أشوف الميمز أكثر شيء على بداية الألفين جيل الألفين بداياته ونحن أيوة. جيل التسعينات
1: اوكي
0: عرفتي
1: يمكن ما يطلع لي شيء. انا
0: لكن اشوف جيل الثمانينات وايد ناس عاقلين وما احس حد جالس ينكت عليهم.
1: لا وايد الحين وايد مؤخرا صار.
0: ايه انا زي ايش استانست حسيت اوكي جيل الثمانينات اوكي
1: وصلكم وصلكم. لكن لا حرفيا ترى اقداركم افواهكم في النهايه.
0: ايوه على فكره بعدها في تعليق يقول جيل التسعينيات مطلوب يطلب مظلوم يطلب الرحمه. ليش يا أخي كذا إحنا حاطين في بالي؟
1: لا, لا لا لا لا جيل الثمانينات عكس مرتاحين، أما التسعينات آخ لا يا سلطان لا تقول كذا، ترى في النهاية اللي نقول بلساننا هو اللي تصير، فبالتالي يا سلطان خليك إيجابي خليك بوزيتيف.
0: لازم إحنا نتفق كذا نسوي جلسة جماعية واجتماع جماعي يعني كلنا نحن جيل التسعينيات ونقول لازم نغير هذه الفكرة، فكرة إن جيل التسعينيات مظلوم وجيل التسعينيات منحوس، ونغير الفكرة للعكس، جيل التسعينيات محظوظ، جيل التسعينيات عنده فرص وايد، عشان بس ما تترسخ وايد في أذهان إن جيل التسعينيات.
1: صح.
0: أذكرنا في واحد يا أخي معلق كومنت هو شكله من مواليد 2000 يقول جيل التسعينيات لا تلومونهم إن الأول لهالدرجة يعني شفقون علينا نحن.
1: يحللنا. لا والله نحن ترى طيبين وحلوين وإيجابيين، والإيجابية هي هي على فكرة ما يغركم ترى أبرار ما يغرهم، ترى التسعينيات يظهروا عكس ما يخفون.
0: أيوة.
1: يعني هم يظهروا إنه يحللهم ومساكين بصدقون الإيجابية تحصلوا عندهم، والإيجابية شيء ضروري من أجل السعي وراء مطالب الحياة. مستمعينا الحظ نصنعه دائما مثل ما قالت الدراسات ومثل ما قال بوعري ومثل ما قال معظم المستمعين، الحظ هو في النهاية ما محل صدفة، والحظ ليست قوة خارقة وخارجية تجيك أنت على طبق من ذهب، لابد من أساليب وسلوكيات إيجابية تسبق هذا الفعل من أجل الوصول إلى النجاحات المرتجاة والمتوقعة.
0: أكيد طبعا أنوار ونحن أكيد مستكملين فقراتنا لكن بعد هذه الأغنية.

0: عودة مجددة لكم مستمعين أكيد على 97.5 كل التحية لكل من مثبت الموجة أكيد على الشبيبة ويسمع للشبيبة الله يحفظكم وين آمين. ما كانت مشاويركم أيضا على 98.5 في ظفار وأكيد على 24994 نستقبل مشاركاتكم على موضوع حلقتنا هل الحظ فعلا الحظ ممكن يكون مكتسب ولا كذا يعني ناس تجيهم حظوظ من خارج إرادتهم. في مشاركة أخرى ونقول مساء الخير.
1: مساء النور والسرور مساء عليكم أستاذ أبرار أستاذ أنوار وأيضا إلى مخرجنا بدر البوشي
0: وحبابك سعد
1: أستاذنا العزيز سالم الجساسي
2: نمسي عليك بخير وسعادة.
0: وين هذا الغيبة يا سعد؟
1: والله موجودين وفقدنا صراحة أنا أقول فقدت إذاعة الشبيبة هاليومين صراحة أستاذنا أحلى تحية
0: عيد موجود طال عمرك
2: يسمعك
0: عيد موجود دائما نحن ما فقدناه لأن عيد دائما موجود معنا في يعني سواء كان موجود في الاستوديو أو أنه دائما يتابع معنا فبإذن الله تعالى كذا يعني في أقرب وقت راح يكون معنا عيد هو يسلم عليك أكيد ويسمعك
1: لا دائما وابدا لكم تقديرنا ولكم احترامنا واي واحد صراحه ينفقد من يعني ينفقد من البرنامج ايا كان لازم نسال عنه يعني.
2: الله يحفظكم تشريف طال عمرك وعلى راسنا والله من طيبكم اصلا من طيب اصلكم اخوي سعد
1: والله واجب علينا طال عمرك
2: الله يسلمك خبرنا اخبارك وعلومك سعد وترك من زمان مغيب عنا الميدان
0: والله صار كم يوم اوكي عرفت يا سعد عشان عيد ما موجود قلت ما بتصل
1: لا والله انا ما مغيب وحقيقه متابع لمعظم صراحه المواضيع المختلفه ومشاركات ايضا اخواننا صراحه وكل من يبدي رايه وجهه نظره
2: نعم
1: فايا كان الموضوع انا اتصلت وما اتصلت فبكون دائما العافية. وابدا شاكرين على هذا
2: دائما اضافه طيبه
1: وتكون اضافه لنا ايضا ومكسب صراحه من جميع الاشياء يا اخوان
2: سعد وين الميدان من زمان ما سمعنا ميدان
0: مصاب من زمان ما قلت لنا ميدان يا سعد وين الحر مأثر
1: والله ما مأثر انا صراحه هاليومين مع صديقنا واخينا ومعرسنا العزيز محمد بن جميل بن حميد المالكي طبعا اليوم يعني زفافه
2: ما شاء الله مبارك له
1: ومثل ما تقوله خلاص يعني اخ وعزيز واجب ان نقوم بكل
2: أكيد.
1: واجب له يستحق يعني دائما وابدا
2: اكيد طبعا ان شاء الله زواج الدنيا والاخره
0: باذن الله تعالى
1: وسبحان الله يعني الربط في الموضوع بموضوع الحظ وبغيت صراحه أن ابدي رايي في هذا
2: تفضل نسمعك
1: طبعا انا اعتقد ان يعني اي كان إن كان يعني بالشيء الإيجابي أو بالغير الشيء الإيجابي للحظ فهناك تعتمد على صراحة مكسب الفرصة للإنسان
2: حلو
1: يعني فيها ارتباط عدة عوامل حقيقة الإنسان يقوم بها على نية صادقة يقوم بها يعني بشيء نبيل من الداخل أي كان الموضوع اللي يمشي فيه الإنسان يعني أنا باعتقادك سعد ومجزم ودائما يعني دائما وأبدا يعني مقتنع قناعة كل من شخص يقوم بأي كان وفي فرصة له ويعني أخذها بشيء مفيد أو عملي أو إنجاز أو أي كان يتأكد أن رب العالمين راح يتيح للفرصة
2: أكيد
1: وراح يكون أيضا يعني هي تدخل ترى بعدة عمال تدخل عندك صلتك بالمجتمع صلتك بالأرحام أيضا مثل ما تقول تكون نبيل في كل شيء يا أخي هذا صفة يعني النبل هذه أنا أعتقد أنها هي من تفتح لك صراحة باب التوفيق
2: صحيح
0: أكيد
1: يعني
0: طبعا
1: إن كان يعني بالشيء الإيجابي أي إن كان بالشيء الإيجابي أو بالشيء السلبي تأخذ بشيء حسن يا أخي رب العالمين يعني يقدر لك ناس يعني عظماء ناس نبيلين ناس يعني
2: النية الصادقة يعني سعد النية الصادقة هي اللي تساعد إنه يفتح لك أبواب رزق من حيث لا تحتسب
0: أكيد
1: دائما وأبدا شوف أنا بعطيك مثال أنا يعني من نصف فرصة يمكن خضيت مع أخوي، كانت إن يعني كان تفكير إن أروح مسقط، فقال لي لا تروح مسقط سعد، عندنا دورة سداسية رمضانية. يمكن من ذاك الموقف إلى اليوم الحمد لله رب العالمين، شكرت الله سبحانه وتعالى، وأيضا رديت الاعتبار هو إنه كان السبب في سعد بما وصل إلى اليوم يعني. فتعددت المواقف، تعددت المشاركات، تعددت كل شيء، وأصبحت يعني جماعة الصراحة يعني كنز حياتي، كنز مجتمعي، كنز فادني وفادتنا في الحياة.
0: جميل أنك أنت يعني اقتنصت هذه الفرصة.
2: بالضبط.
0: جميل، يعطيك العافية يا سعد، شاكرين لك مشاركتك
1: دائما وأبدا. وبغيت صراحة مرة ثانية أبارك لأخي العزيز محمد بن جميل بن حميد المالكي، والله يوفقه في حياته الزوجية.
0: آمين.
1: وطبعا اليوم نقلته، وأنا والله متواجد بعد من منزله بالتحديد من منطقة بركة ولاية العسير. يعني
2: نرسل له أكبر تحية، نرسل له يعني عبر إذاعة الشبيبة أكبر تحية، ونتمنى له إن شاء الله حياة زوجية سعيدة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير، وبغينا أنا بغي صراحة أغنية هب السعد اليوم
0: إن شاء الله،
1: لأن سعد موجود معي اليوم.
2: سعد بقول لك الكلمة اللي دائما نعيد يقول لك إياها، ما تباها بصوتي،
0: تباها بصوت أنوار ما أحسن.
1: وجزاكم الله خير،
2: الله يعطيك العافية
1: على السهنة لأخونا أيضا محمد الحاج.
2: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية.
1: شكرا، بارك الله فيكم،
2: أتمنى لك مساء سعيد يا رب.
1: أحسنت وأحسنت بارك.
0: إذن الحظ فعلا توافق، والحظ في اقتناص الفرص، فكل الشكر لك يا سعد. إذا هذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا. قبل لا نروح على جوسبينج، إذا أي شخص عنده مشاركة في هذا الموضوع على 2-4
2: حبيت أي حد عنده مشاركة، ها الحين يشارك، ترى أبراهيم بعدين ما تستقبل شيء.
0: لا بالعكس، نستقبل، ليش ما نستقبل حتى لين 57 وما زال نستقبل
2: البرنامج. برنامجهم
0: أحيانا خلي البرنامج لين 8:05 8:06 دقائق 8:10 دقائق، ليش؟ لأن نكون مستمتعين معاكم.
2: صحيح.
0: أكيد
2: البرنامج برنامج وأبرار دائما وأبدا، وأكيد نحن بانتظار مشاركاتكم ومشاركاتكم مستمعينا على 2-4-99-00-00. ننتظر اتصالاتكم، وأكيد على موضوع حلقتنا اليوم، الحظ نحن نصنع ولا هو يصنعنا؟ هذا اللي بنعرف اليوم.
0: ولا نصنع بعض ولا ايش السالفه؟
2: لا لا لا لا، بدر الموضوع استفحل عند ابرار.
0: اتوقع الشيء في شيء الحين تجربه. عموما مستمعينا اكيد وصلنا لاخر فقره اللي هي جوسبينج، اخر اخبار الفن والفنانين اليوم عن اثار الحكيم. فما أدري يعني
2: أثار الحكيم،
0: هل تابعت لها أعمال قبل لا تعتزل أو لا؟ هي فنانة مصرية أكيد،
2: ترى خلاص
0: وحالة سنوات طويلة غابت عن الساحة الفنية.
2: أيوة، وإذا كنتم ما تابعتوا لها أفلام ترى راحت عليكم.
0: لا لا، يقدرون يشوفونها،
2: هي عادي يشوفوا المسلسلات
0: القديمة. أيوة
2: خلاص، عاد لا ما تشوفوا.
0: يعني ما في شيء مسلسلات حصرية راح تشوفونها.
2: إيه إنزين، إيش يقول الخبر أبرار في جوسبينج؟ طبعا آثار الحكيم تكشف سبب اعتزالها الفن، وأيضا تكشف رأيها بالحجاب. فتقول بعد سنوات طويلة من الغياب، خرجت الفنانة المصرية آثار الحكيم لتكشف كواليس وأسباب اعتزالها الفن ورأيها في ارتداء الحجاب. وقالت آثار الحكيم خلال مداخلة تلفزيونية طبعا في مساء الأحد إنها اعتزلت الفن منذ 15 عاما دون نية في العودة إليه مرة أخرى، مضيفة ربنا يثبتني، أنا اعتزلت تماما الحمد لله، ربنا أكرمني واعتزلت في قمة شغلي وعملي ونجاحي. يعني النجاح ما كان عائق
0: أكيد
2: إنها هي تعتزل الفن.
0: والله يوفقها الفنانة آثار الحكيم، سواء أنها يعني راح ترجع أو أنها بتستمر في الاعتزال. وأيضا أكدت أن قرار اعتزالها ما كان بسبب أي ضغوط داخل الوسط الفني، نافية الأنباء المتداولة عن توبتها عن الفن، مشيرة إلى أن الفن لا يستدعي التوبة منه كخطيئة، وأضافت تشبعت من الفن وبدأت مرحلة جديدة في حياتي.
2: جميل، صح كلامها والله. يعني لا تقولوا أنها هي يعني تابت عن الفن، لا، الفن مش شيء ممكن نحن نتوب منه أو خطأ، لا، هو في النهاية رسالة، الفن رسالة مستمعينا، ولكن هي تشبعت من الفن. أيضا ردا على سؤال حول ما إذا كانت تفكر في ارتداء الحجاب، اعتبرت الحكيم أن الحجاب الحقيقي يتمثل في أن يمنع الإنسان الأذى عن غيره، وأن الأمر لا يتعلق بالمظهر الخارجي فقط، في إشارة إلى عدم تفكيرها في ارتداء الحجاب في الوقت الحالي.
0: أيضا جدير بذكر مستمعين أن الفنانة آثار الحكيم هي طبعا إحدى نجمات فترة الثمانينيات البارزات، حيث قدمت باقة من أهم الأفلام السينمائية خلال تلك الفترة، من بينها الحب فوق هضبة الهرم وأنا لا أكذب ولكنني أتجمل مع الفنان أحمد زكي، وأيضا فيلم الكف مع الفنان فاروق الفيشاوي، وأيضا فيلم النمر والأنثى مع النجم عادل إمام. أما أبرز أعمالها في الدراما التلفزيونية فهي زينيا مع الفنان يحيى الفخراني وترويض الشرسة، وكذلك مسلسل ليالي الحلمية وأيضا مسلسل آخر ونحن لا نزرع الشوك وغيرها من الأعمال الهامة والمتميزة.
2: يمكن الأفلام الأخيرة أو الأعمال الدرامية الأخيرة اللي ذكرتها أبرار الأغلب تابعها مستمعينا خاصة مواليد السبعينات ثمانينات تسعينات، زيزينيا والليالي الحلمية ونحن لا نزرع الشوك، يعني يمكن تابعناها مع الفنانة طبعا آثار الحكيم. مستمعينا رح نطلع لفاصل قصير بإذن الله وراجعي لكم نستكمل معاكم ما تبقى من حلقة تو الناس ليوم الاثنين.
3: خليك شبابي. قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء، وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: مستمعينا نحن في الدقائق الأخيرة من برنامج تو الناس، وأكيد مستمعينا نحن بانتظار مشاركاتكم بإذن الله. ومثل ما قلنا إن موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن الحظ، هل الحظ هو الذي يصنعنا أو نحن اللي نصنع هذا الحظ؟ هل نحتاج لأفعال سابقة من أجل الوصول إلى حظ جميل، أو إن نحن نستخدمه كشماعة لتعليق أخطائنا، عدم الوصول لإنجازاتنا، لصورتنا أمام الآخرين، ونقول والله حظنا يعني مش جيد، حظنا مش مثل حظ فلان، عشان كذا أنا ما وصلت المكان الفلاني. نحن اليوم مستمعين طرحنا هذا الموضوع على طاولة تو الناس، وحبينا نتناوله معاكم، نسمع آرائكم ويعني مداخلاتكم في هذا الموضوع بسبب كثرة أكيد في الآونة الأخيرة إعزاء الأمور للحظ. يعني حتى مثل ما ذكرنا سابقا النسب، يقول والله نسبته ما أهلت أن تدخل جامعة حظه ما نفس حظ فلان، النجاحات الترقيات حظ إنه هو ترقى ولا هو ما يعني يستاهل المكان اللي وصل إليه. بالتالي نحن نقول إذا كانت ترقى لترقية معينة وأنت من وجهة نظرك هو هذا حظ اللي ساعده أن يوصل لهذه الترقية، أنت ما تعرف إيش الجهد والأساليب والسلوكيات الإيجابية اللي تم اتخاذها قبل الوصول إلى تلك النقطة. إن نحن نشوف في النهاية الجريد من برع، بس ما نشوف ما تحت الجريد، إيش بالضبط. التحديات، إيش الصعوبات، إيش المخاطر اللي خاضها ذاك الشخص للوصول للي نحن سميناه حظ وصوله لتلك النقطة.
2: بالضبط أنوار، لأن يعني الأشخاص اللي يطورون قدراتهم، يطورون مهاراتهم الوظيفية،

0: فهم أكيد يعملون مجهود يعني، هم ما بس حظ فقط.
1: صحيح.
0: وفقط هذا الشيء اللي خلاهم إنهم يعني دائما متفوقين. وبعد عشان الواحد إنه يطور من موضوع الحظ أو يكسب الحظ أو يجذب الحظ، يكون من هذه الفئة، فئة الأشخاص اللي يؤمنون بإمكانية تطوير قدراتهم ويستمرون. صحيح. طبعا في التعلم، يستمرون في المحاولة مرة ومرتين وثلاث، ما يتوقفون عن التطور أبدا ويزيدون من فرص نجاحهم. فهذه الأشخاص هم اللي نقدر نقول حن حظهم حلو وهم اللي وصلوا.
1: أكيد بالضبط. وبالتالي المحاولات الفاشلة ليست دليل على الفشل، وإنما دليل على وصولك إلى عتبة النجاح. بالتالي فرصة تقتنصها في الوقت المناسب وبالمكان المناسب راح تصنع لك الحظ المناسب الجيد. مستمعينا، أكيد نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، استمتعنا بالحوار وأكيد بمداخلاتكم معاكم أكيد في مواضيع حلقتنا المختلفة وأيضا في فقراتنا المختلفة. تقبلوا تحياتنا أنوار العلوي، أبرار المشافري وأيضا بدر البلوشي، وإن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: آمنا وأجبنا وأتينا فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

عيش حياتك. شبيبة وخليك شبابي.

ます。

0: ولا يوم تذكرني وتندم حيث لا ينفع لنا.
1: شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.

0: 90.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

اشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معانا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.